0: جاهز حبيب؟
1: جاهز.
0: واحد اثنين ثلاث أربعة.
2: شوف شوف اللي بيحصل.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
4: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

0: تعرفي
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

الجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM صباح الخير.

0: وخلي قلبي يقول قلب رفع رحمة واحدة حال
1: بيتك والشغل قلب ليلات الحلوة يا عمر
0: بيتك والشغل قلب ليلات الحلوة يا عمر
1: بيتك والشغل قلب ليلات الحلوة يا عمر بيتك والشغل

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم إذاعتك، إذاعتك. ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

طب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون.

لتشكيل حكومة وطنية جامعة. مسرور برزاني نأمل أن تحل الحكومة العراقية الجديدة القضايا العالقة مع إقليم كردستان. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. النزاهة تسلمنا 14387 استمارة كشف الذمة خلال نيسان، واكتشفنا 32 حالة تضارب مصالح لدى المكلفين. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية. مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لنقل الحرب لساحة الاقتصاد. إعلام إسرائيلي: ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن اليورانيوم الإيراني. بينها بغداد: 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد، والله تعالى أعلم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: خلدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روحي
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
8: بتغني فيك وانت معايا.
1: الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه باعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام إذاعة الرشيد.

عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غليان.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومات وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هاندا داخل العراق. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. النزاهة تسلمنا 14387 استمارة كشف الذمة خلال نيسان، واكتشفنا 32 حالة تضارب مصالح لدى المكلفين. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهم دببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية، مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي شرق بغداد. الثوري الإيراني يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني همة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولات المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: راديو الرشيد أينما تذهب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

10 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري الإيراني يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وتابع أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد وتداول بشأن عدد من القضايا التي ترتبط بمصالح البلد، وكذلك التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يعزز الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين في عموم العراق. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان تحويل أكثر من 50 مليار دينار يمثل الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر نيسان الماضي إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وذكرت الوزارة في بيان أن عملية التحويل جرت نقدا عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان وفي إطار الالتزامات المالية بين أربيل وبغداد. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات لفيروس هانتا في العراق، وتتم مراقبة الموقف الوبائي عالميا وإقليميا بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل متابعة المستجدات مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان الجاهزية من خلال تعزيز نظام الرصد الوبائي وتعميم النشرة العلمية للمرض على دوائر الصحة والمؤسسات الصحية وإجراء مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية وتعزيز التوعية بشأن طرق الانتقاء والوقاية. قالت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للفنادق والقاعات والمطاعم، تمكنت قطاعاتنا في الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من مديرية الأمن السياحي، مديرية الإقامة والجنسية بإسناد الأجهزة الوكالات الاستخبارية من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار وإلقاء القبض على 4 مخالفين بداخلها وبالجرم المشهود، بالإضافة إلى ضبط 90 جهاز للعب القمار وأدوات أخرى، وذلك ضمن منطقة الكرادة بجانب الرصافة. أخيرا، حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي، مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شاكارتشي حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: على الرغم من المكائد الأمريكية فالحمد لله أن زمام مبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جدا. وحذر بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي قائلا: أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه برد حازم من قواتنا المسلحة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. بما
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بقرار موازنة 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية. مطلوب بقضاء السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب علي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم لطيف وجميل، يا رب تكونوا بخير دائما وابدا. اكيد راح اكون وياكم بهذا الوقت بالاعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالاخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكل اللي يتابعونا حاليا، إذا كان عبر أثيرنا 91.FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية لكل اللي يتابعونا عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد.

تحية للمستمع اللي قاعد يتصل بينا، مساءك خير وارد، بس بعدني حتى ما قلت الموضوع. سيجوز اليوم ما عندي موضوع، جوز اليوم صرت مثل سلطان مثلا عنده هذا على الطريقة كسترا، واليوم أرد أحجيج واحدة بكيفي يعني. فطينا مجال مستمعنا قلبي، أنت اسمع الموضوع، جوز يعجبك جوز ما يعجبك، أكيد راح ناخذ اتصالك. تحية للجميع، أكيد إن شاء الله تكونون بخير دائما وأبدا. أي والله ما أدري شو عمار، شنو الموضوع البيت حبيبي؟ أي والله إذا ماكو زحمة عليك يلا احكي عيل، يلا انا احكي. طبعا اكيد راح نبدا وياكم بموضوع حلقتنا اليوم. شوفوا اكو يعني مرات جينا فد وعود معينه، مثلا اني راح اسوي لك كذا واسوي، حكينا يمكن اخذنا حلقه من الحلقات كانت على الـ يعني شركاء الحياه بين الزوج والزوجه، وشنو الوعد اللي انت وعدت لها وما نفذته، وايضا اخذنا العكس نفس الحاله. اليوم راح اطرح عليكم ثلاث اصناف من الاشخاص او العلاقات الاجتماعيه اللي موجوده دائر مدايرنا، وتقولوا لي منو اكثر ناس من هذول اللي راح اذكرهم اليوم انه هم يوعدون لكن ما يوفون بالوعد، منو اكثر ناس يوزعون وعود لكن يعني مع وقف التنفيذ. خليني اقول لكم منو اكثر الناس اللي يعني يوزعون وعود مع ايقاف التنفيذ. طول الاحبه، الاصدقاء، المدراء، الأهل. هسه يجي واحد يقول لي الأحبة هم نفسهم الأهل، لا أنا تعرفون شنو أقصد الأحبة، يعني الحبيب، شريك الحياة، الأصدقاء، شنو بعد أعطيتكم، المدراء، وأيضا خلينا نقول الأهل، الأم والأب. يعني منو أكثر ناس أو هم يوزعون وعود لكن ما يوفون بهذه الوعود، يعني ينطيك وعد مع إيقاف التنفيذ. وطبعا اللي راح يجاوبني يقول لي ليش اختار هذه الفئة، أو شنو اللي صار وياه إذا أحد من ذول الفئة ما فيه وما تنفذ هذا الوعد. يلا يلا 0780211115 و0780211617 آسي سيل 0770

0: واحد أربعة واحد واحد خمسة. يلا نبلش. شنو أوقف خلي أقرأ هذا. وين تعليقات عمار؟ مسوي لي إخفاء عمار من التعليق. يقول لي لا موجودة. مدى تطلع لي. عموما يلا إن شاء الله بأثناء الحلقة أقرأها. أكيد تحية لكم. أكيد أنتوا حلوين وتكتبون كلام حلو، واللي ما كاتب كلام حلو خليه يستعجل من مسحة بسرعة بسرعة. يلا عندنا اتصال أول. يلا ألو. أكيد المحامين يحتلون المرتبة الأولى. أي يا أبويا يا أبويا ليش؟ يلا عندنا ألو. ألو ألو
1: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك يا غالي؟
0: هلا محمد شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك تحيات المخرج.
0: شنو أخبارك يا رب بخير؟
1: الله يسلمك.
0: نورتني.
1: الحمد لله
0: يا رب.
1: أكيد هذا نورك.
0: ما عندك شيء علي جاي
1: بالوقت. عندي سؤال.
0: اموري ها عيني. قول.
1: تسلم عينك. البرنامج مالتك ليش مسوي لنا اياه بالليل؟
0: بس يسمعون لدارة يقولون ها هي جيشة مستمعيها على الموضوع، لان انا اريد هذا
1: بما انه تقولين بالنهار ما يرهم فاحنا نريده بالليل.
0: هذا المقترح يعني انا اقترحته للادارة وبعدنا بدنا نتناقش به. شفتوا؟
1: يعني
0: شفتوا شلون القلوب القلوب سواجي؟ يقولون هي جيش. عمي حاكي وياك انا قالت لك لا مو انت واحد.
1: لا والله عمي لا قالت لي ولا حاكي وياك ولا
0: الحمد لله والشكر. طيب
1: اي بس هذا شيء حلو.
0: اي يلا ان شاء الله ان شاء الله. قل لي منو اكثر ناس من هذول الفئات اللي انا ذكرتهم ذكرت لك يعني الاصدقاء
1: الاحبه
0: الاب والام يعني انا قصدي بالاهل الاب والام.
1: أكيد يعني مو دائما يواعدون مثلا سوي فلان شيء راح نسوي كذا بعدين.
0: زين محمد شو تتذكر مثلا والدتك والدك إذا عايشين الله يطول بعمرهم وإذا ما
1: لا والدي متوفي بس
0: الله يرحمه
1: والدتي يعني
0: شنو تتذكر مثلا فد شيء وعدوا لك إياه ولي هسه أنت كبرت وسويت عائلة وهاي وما تنفذ؟
1: انجح نجيب لك فلان شيء.
0: يعني شنو الفلان شيء تتذكر لو بس ما تتذكر؟
1: يعني مثلا أجيب لك بايسكل. أجيب
0: ما جابوا لك بايسكل؟
1: ممكنش ما جابوا لي.
0: صدق والله؟
1: اي والله.
0: وما طالبت بحقك بعد ما انت صرت يعني رب اسره وهيك ما طالبت؟
1: ايوه ما انا عرفت انت بس مجرد تحفيز.
0: زين
1: وتسويها؟ ما احنا اليوم هم بنسويها.
0: هو دا اقول تسويها ويا اولادك؟ تسويها؟
1: اي هم دائما اي سووش اجيب لكم مكان شيء مرات اي مرات لا.
0: زين.
1: بس هم يطالبون بي دائما ها احنا مو قلنا انتم مو قلتوا لنا؟
0: اي. طيب أنا كلش أشكرك نورتني. أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله. شكرا عزيزي. باي باي. رأفة الجبوري العزيز ابن الحلة الغالي صديقي شكرا لك. هذا نورك أكيد تسلم لي. يلا عدنا اتصال.
2: معقولة هيك بسرعة؟
0: شكرا للزعيم. إيه شفت عمار كامل. عمار كامل بعد
2: بسم الله ما شاء
0: يلا
2: الله.
0: يلا صباح الخير شلون بالله يوم جديد شلون
2: يوم مالك. جديد وصباح جديد شنو هاي الشغله هاي اقول لك شنو بزونتي البارحه دعمت وميت
0: لا لا لا لا لا لا لا تكمل
2: والقران
0: لا تكمل
2: اموت من القهر والله تعال لا دقيقه
0: لا لا تكمل الحوار
2: لا لا
0: لا الله عليك والله
2: مالت ثلاثه
0: عما سكت
2: لا والقران مو شقه والله متت من القهر
0: سكت عمار يعني ما اريد يكمل لي السالفه يعني ما اريد يحكي لي اصلا يعني ليش دي اعكر مزاجي مو انا ترى انا كوتات بشكل مو طبيعي يمكن عمار يعرف
2: والله العظيم انا ما اربي حيوان من ورا هاي القضيه مره قبل كنت صغير ابوي
0: زين ليش اندعمت ليش طلعت برا اصلا ليش طلعوها برا
2: هي اساسا يعني ما شارع بس يمنا يعني صار لها بالسنتين تاكل وتشرب فناس يا هاي الامور الشارع فطلعت تطلع من السياج من تعبر من السياج عالي تعبر من عنده الظاهر جاي توك توك كلش سريعه
0: عندها يعني اطفال هي مو قلت
2: كذب
0: قبل
2: كم جايبتهم
0: وهسه شنو
2: يعني بس هاي ما ادري دايخ نو هي يعني صدق انا متعلق بيها هي ما شارع بس يعني حبيتها تحكي وياي ما حد يصدقك واحد يكتب لي بالتعليقات انت شنو مخبل تحكي وياها يكرم الله
0: والله انا عندي بزون يعني. هماتين ما شارع بالبيت اسمه زعتر طبعا زعتر يسولف يحكي يحكي يعني حالة حالة الطفل يعني مرات مثلا أصير عليه عصبية يقوم يدردم عليه هو ويمشي
2: والله البارحة يمشي يعني وفد يعني فد أذية والله العظيم وهسه أطفالها مشكلة ما أعرف لهم حطيت لهم حليب طبوا لي ذول العرافين حليب راح يموتهم لأنه لازم تجيب خال لاكتوب

0: اي صحيح، روح للبيطرية واسألهم. والله صحيح،
1: بس ارجع
0: راح باوع انت تخبر على الواتساب صحيح؟
1: اي على الواتساب
0: راح ادز لك اني هسه، بس ادز لي مسج اذا تسمح لي حتى اشوف الرقم مالتك، وادز لك على عياده. الدكتوره ما راح تقصر وياك ابدا بصراحه وامانه، يعني امانه.
1: يلا يلا مو مشكله،
0: بعد الاتصال بس دز لي على الواتساب مال الاذاعه واني اراسلك. تمام
1: صح صح.
0: يلا احكي لي، منو اكثر ناس يوزعون الوعود وما يوفون بيها؟ الاهل، الاصدقاء، الاحبه؟ الاهل انا اقصد الام والاب يعني، الأصدقاء، الأحبة، مدراء الشغل.
1: والله أكثر شيء يعني ما رابط والله بصحيح، بس هو يعني حسب الشغل.
0: هسه مو بس يعني الشغل، يعني الحياة الطبيعية هسه الأم والأب هم أكفج يعني لازم يعدون بأشياء ما يوفوها.
1: أنا باعتباري أصغر واحد بالبيت، هذاك اليوم أختي كبيرة جايبة لابنها بلاي ستيشن، فاني غيرت كبيره منها متخرج مهندس
0: زين،
1: قالت حتى ما بالليل ما يظل يفتر بالثلاثه وبالاربعه يفتر بالسياره. فاني من يومي غيرت، امي قاعده وهي بنتها قاعده، قلت لها ام العد ايش بيها ما تغيرين تليفوني؟ والله قالت لي يلا يما انا في شيله النوم محتاج.
0: زين
1: والله قالت ايه صار بعيني، فهي هاي الشغله كلش براسي. الله يحفظها لامي،
0: الله يعني يحفظها يا رب.
1: اي والله هي بس مجرد قالت لي اجيب لك، ما يعني ما لحيت
0: علي. يعني هسه نعوف الاهل لعد، نعوف الاهل لعد، نعوف الاهل اقول لك لعد. منو
1: اي
0: منو اللي يوفي؟ منو اكثر ناس يوزعون وفاء لكن مع ايقاف التنفيذ؟ آه وعود سوري، مع ايقاف التنفيذ.
1: والله ما ادري انا اسويها، بس هو وياه كان يعني اللي ما اعرفه واعد،
0: يعني خلينا نقول انت
1: اني. اي والله اني
0: والله يعني وعدنا بشي، خلينا نشوف راح تنفذه لو لا.
1: لا واعد انه بتنشرينا على الرشيد اف ام والدرس شاغر.
0: زين اني هم اقول لك عمار، احنا هم اني انا وعمار هم غرنا هسه من عندك. يعني ليش امك تغير لك التليفون هاي؟ فاحنا هم نريد نغير تليفوناتنا.
1: والله العظيم دا استفزها عود، كنت تجيبي لي قالت
0: يلا هسه انا دا استفزك غيرنا تليفوناتنا.
1: والله العظيم ما لي علاقه عمار كامل، الله يرزقك ببنت الحلال.
0: عمار بعد عسيميه
1: مستحيل. عمار ترى ثقيل بالقران، اللي هو يعرف الطسه براس الشارع مالتنا ثقيل، ما لك علاقه.
0: طيب انا كلش اشكرك، ولا تنسى هسه دز لي مسج حتى تمام. تحياتي لك، نورتنا اكيد. 100 هلا، باي باي. اتصال اخر، اغنيه.

0: يلا يلا متواصلين بعدنا وعدنا اتصال. الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: اعتذر صراحه شو منطقتك.
0: عيوني نورتنا. ليش كاتمنا؟
1: نورتنا.
0: ليش كاتمنا؟ ليش
1: لا مش انت اسمع من المسجل يعني على الاذاعه.

0: طيب نورتنا اكيد.
1: نورت عيني. انت صرتي منور زي ما شايفيتي، احنا بس صوتك
0: في دول عينك. ليش موجوده على تيك توك على البث المباشر؟
1: انا خلصت بالسياره.
0: يلا لا عدلت بقى تيك توك عيني، انتبه على الطريق وخلي بالك على الطريق رجاء.
1: خير ان شاء الله. وياك عبد الله من كوكب الدور عليك مرتين.
0: اهلا بكوكب الدور. حياكم نورتنا.
1: هيا من قاعد هيا الدور.
0: يلا
1: انا اسم محاسب.
0: اوكي.
1: القناه مالتكم اللي على السد مشتركين ويانا يعني مال جي بي اس، فانا محاسب مال اطلع عليك من الاذاعه. تمام.
0: طيب.
1: اي فصارت يعني واحده فيما يوقف وياك.
0: اي يعني
1: بسرعه من القطاع الخاص يمكن صايره بيج.
0: اي
1: اذا حصلت كذا اذا سويت كذلك ممكن اسالك زياده راتب. أيه. ولا واحده شفت من عندهم كنت لا تكتب.
0: يعني خلينا نقول المدراء اللي شخصيا.
1: اي بسرعه.
0: شنو يعني شنو اخر وعد يعني سمعته من مديرك وما تنفذ راح تسوف باي باي؟
1: اي اكثر من مره اكثر من يعني قولي 10 ولا 30.
0: يلا
1: واحد. الفترة كانت في شركة مطلوبة قبل 5 سنين.
0: ايه
1: قاعد توفرها لك مكافأة 200.
0: زين.
1: فأنا الحمد لله سوي بيش سوالف محظوظ. رحت ما قاعد تيما انطاني الفلوس الرجال.
0: انطاك له لا؟
1: اي انطاني الفلوس الرجال.
0: يعني اوكي وفى بالوعد، ليش تحكي عليهم لعب؟
1: الرجال الشركة ما تطلبها جبت فلوس من عنده.
0: ايه.
1: بس المكافأة ما انطانيها.
0: ها اوكي قالوا لك اذا جبت هذه الفلوس راح نعطيك مكافاه. انت اخذت الفلوس. أي. تمام بس ما انطوك المكافاه.
1: بس المكافاه ما شفتها.
0: يلا سهله الله كريم بالاحلام. طيب تحياتي لك اكيد نورتنا. انا كلش اشكر اتصال. سلامه باي باي.
1: الله يعطيك العافيه. الله يعطيك
0: العافيه. شكرا. اتصال اخر. الو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟ نورتنا.
2: الحمد لله.
0: ميت هلا.
2: يا حسين من كربلاء.
0: اهلا يا حسين نورتنا انت وكل اهلنا بكربلاء. نورت والله.
2: نوركم اكيد.
0: يلا حسين
2: قول. والله انا اشوف اغلب الناس اللي يعطون الوعود، احنا مو بالنسبه لي بس بصوره عامه.
0: اي
2: الاهل يعطون وعود لابنائهم مثلا انجح وانا اجيب لك كذا او سوي كذا شغله وانا اجيب لك كذا.
0: طيب
2: هذا المفروض الاب او الاخ الاكبر من يوعد المضيوف. اي لان اذا ما وفى راح يخلف شيء ما راح يسد طول حياته.
0: زين.
2: هذا راح يفقد الثقه.
0: زين.
2: تمام.
0: تمام.
2: وبعد مره ثانيه اذا توعده ما راح يطبق الشيء اللي تريده خلاص.
0: والله مشت علينا بس هواي مشت علينا وكنا نسمع عادي. من اي يعني ماكو
2: احنا يسمونا هسه التسعينات، احنا يسمونا الجيل الطيبين.
0: ايه.
2: عبر 80 بعد سواء 80 هو جيل طيب فلا صار
0: يعني مقارنة بالجيل اللي نشوفه هسه سوري الألفينات فإحنا من ضمننا يعني بصراحة أخلاقنا تربيتنا عواد يعني عاداتنا
2: فعلا إحنا جيل التسعينات تحملنا وشفنا تساوي اليوم كلها مشت علينا.
0: زين
2: بس أحكيش كجيل جديد هذا لا توعد لا توفي.
0: إذا نحكي عن جديد إذا نحكي عن جديد لا اعذرني ماكو انه بعد اسبوع واسبوعين الحكايه تحكيها لازم ورا ساعه تتنفذ واذا ما تنفذت لا كارثه.
2: انا ابن اخوي وعدته بتنجح من السادس والسبات اخر امتحان له بتنجح من السادس ولا سايبات بتجيب له ايباد حتى انجح انت تغير تنجح حتى يجي
0: شفت ايه شلون؟
2: سلم
0: واستلم.
2: انت لا توعد لازم توفي.
0: عندهم قانون سلم واستلم مال هيك شيء حكي مهري.
2: الله يسلم هالجيل هذا بس الله يسلم.
0: طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتني شكرا.
2: عيوني
0: عزيزي انت حياتي. شكرا مع الف سلامه باي باي. اتصال اخر؟ لا.

بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. وسؤالي اليوم يقول: منو اكثر فئه من الفئات اللي راح اذكرها هسه هم يوزعون وعود لكن مع ايقاف التنفيذ؟ قلت لكم الاهل، الاقصد الام والاب، او الاصدقاء، أبا لا ما اقدر العب هاي اللعبه، او الاحب، او المدراء بالشغل. وطبعا تقولوا لي انه من تختار فد اختيار معين، قولي ليش وشنو الموقف اللي حصل وياك ويا هذه الفئه اللي راح تذكرها انت. ارقامنا 0780211 4115 و0780211 6117. اسيا سيل 0770111 4115. اقول لك عمار، الفئه اللي ذكرتهم ممكن نحطهم داخل يعني ويا جماعه المدراء.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. امير شكرا عزيزي، تحياتي لك. جمجمه اهلا وسهلا. اكيد المدير والدوله. نبقى نمشي على الرصيف، ندير بالكم. يلا عدنا اتصال. شنو قلت لي؟ ما ادري ايش قلت لي. احكي شويه. شوفوا الفئات اللي ذكرتها، وقل يمكن المستمعين لحد الان اعتقد اثنين او الاهل، بالدليل انه ممكن صارت ويانا يعني كنا اطفال، وهسه احنا ممكن نسويها ويا اطفالنا. نوعد باشياء هي من باب التحفيز على فكره، يعني ممكن تكون، خلونا ناخذها بالنظره الحلوه. ما اريد يعني نسوي صوره الام والاب، لكن هو من باب الطفل بانه يقول له يا اذا تنجح راح اجيب لك سياره، يعني لعبه اكيد مو سياره. وهسه لا، هسه يجوز احتمال الوعود وصلت سيارات، يعني سيارات حقيقيه مو لعبه. اجيب لك ايباد، اجيب لك بايسكل، اجيب لك ما اعرف شنو، نطلع هاي سوالف. طبعا هاي نطلع وبايسكل ولعبه كذا، او هاي كانت قبل، هسه ايباد وايفون وفوق، يعني هاي الوعود. فبتروس يقرا ينجح. هسه يوفي ما بعد الله كريم، يعني شلون اي اتاري صحيح. فهذه الالعاب قديما كانت انه ممكن انه الواحد يعني يوعد بها للاطفال، هسه ما شاء الله صارت لا، يعني اكو تطور بالنسبه للالعاب، اكو تطور بالتكنولوجيا. مبات اليوم او الوعود الاشياء هسه يعني بهذا الظرف صعبه انه توفي بها مباشره، فتمشي لك 5 سنين 6 سنين والله كريم. تجي من باب التحفيز للطفل بانه انت، حتى احنا الكبار اليوم من يجي مطينا فد وعد معين، يا بأنت اليوم إذا خلنا نفرض إحنا قدمت برنامج وكانت أكو مشار جدا، أو أكو اتصالات، أو اتصالات عدد معين، أو إنه يتساوى بالراتب، أو ممكن تكون إلك إجازة، أو هسه هو حفزنا من باب التحفيز. اليوم أكو عندي فد شي لازم أنفذه حتى بالتالي أحصل وراء اللي أني رغبة، للي احنا شو ندور يعني كموظفين، لو اجازة، لو زيادة راتب، اكو غيرها كلها. فممكن يكون هو تحفيز. يلا عدنا. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو الو
1: الو الو

0: شنو؟
1: تسمعيني
0: وراء؟ اعتقد عمر. علي وياي. علي انت تحكي وياي من مين؟ من السيارة؟
1: لحظة.
0: الو
1: الو دقيقة لحظة بس.
0: طيب نزله هسه بين ما يكمل اموره. ست عبير شلونك؟ اخبارك؟ مشتاقين وياك ابو عبير. شكرا عزيزي. المقول لي لا راح التعليق يوميا يقول لي لا تداوم، بالليل يخابر يقول لي داوم يشتاق لك. يلا عندنا شنو هسه؟ علي رجع لنا لو لا؟
2: ولك هذا هبام مو دبكه.

0: يلا اتصل ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون ست عبير؟
0: عيوني الحمد لله.
1: يا ابو عبير.
0: ابو عبير حياك نورتنا.
1: نور نورك بارك الله فيك.
0: اشكرك. منو من هذه كارتها راح ابو عبير عشان ملابس لا مو بالضروره ما لها علاقه. السلام عليكم جميعا مساكم الله بالخير. مقدم ومخرج اخوه بث مستمعين. شكرا عيوني نورتنا. يلا الو.
2: الو
0: الو
2: الو
0: تفضل علي. شنو مشكلتك اليوم؟
2: ها
0: شنو مشكلتك اليوم علي؟
2: مو كنت بكوكب الزهره وكلبت هناك بكوكب الزهره.
0: والله
2: اكيد شو صح لها بالكابينه من الطياره فماذا ما كان يربط كابين ربط بالهاي بالكابين.
0: يلا سهل. المهم سمعنا ركتنا. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله بخير الحمد لله. انت شلونك؟
0: يا رب دائما الحمد لله. يلا احكي لي قل لي منو اكثر الفئات اليوم اللي انا ذكرتها او اكثر فئه من اللي الفئات اللي ذكرتها هي يعني ناس من وعود لكن ما يوفون بيها. ذكرت الاهل الام والاب قلت الاصدقاء الاحبه مدراء الشغل منو؟
2: والله انا اعتقد الاصدقاء بوعودهم.
0: ليش شلون يعني ليش اختاريت هذه الفئه؟
2: ليش؟ لان ما عندي صديق وعدني بشيء وطانيه.
0: اخر وعد سمعته من صديق وباي باي راح.
2: اخر وعد والله وانت ركتهم لي ماكو بس هذا تلزمني شويه وبعدين يفلت من يدي. فشنو اخر واحد قبل شي 3 سنين زين اعطيته مبلغ زين ووعدني يرجع لي اياه.
0: اوكي
2: زين واليومك هذا والله 50,000 واليوم
0: طيب.
2: كل ما اقول له يقول لي ماكو
0: ماكو
2: كل ما نشوف ماكو. وين الوعد مالتك؟ لا ما اعرف.
0: طيب انا كلش اشكرك على اللاوي نورتنا. اتمنى لك يوم حلو. شكرا. عيوني انت طبعا انت حياتنا. المستمع ضحكت على التعليق مالته يقول لا خلوا البرنامج يبقى هيك وقت لانه بعيدين عن ازواجنا او زوجاتنا. سارقت يعني يقدر يحكي وقت بالمساء ما يقدر يحكي براحته ممكن انه ينطلق يعني بالحديث. طيب تعياتي.
3: هلا مساء الخير.
0: اهلا مساء النور.
3: هلا عبير تحياتي لتحياتي المخرج.
0: هلا والله
3: عيوني الله يسلمك. يلوق لك هذا اللي يلوق لي طبعا.
0: شكرا كلك ذوق. تسلم تسلم تسلم. زين انتبهت زين واحد انتبه زين واحد انتبه
3: ترى يعني شفت بالصالون شفت يعني شفت التغيير ترى
0: من
3: تركيز الستوريات.
0: ايه شكرا. يلا لا ذكرت
4: انا قلت لك صحتك انا قلت لك صحتك.
0: يغار يغار يغار يغار ما يخالف هو احساس لا يعني لا ارادي يطلع عند هذا الغيره غيره يعني.
3: بعد السياره بعد ما ادري
0: يغار مو انت طبيت سويت له هلا عمار شلونك عمار اخبارك عم ولا يمه ولا يمه
3: ما قال الله
0: ولا يمه وينه يلا سهله
3: ما ادري.
0: وسام ذكرت الفئات اهل الام والاب او الاصدقاء او الاحبه او مدراء الشغل.

0: دائما انا بالنسبه لي اختلاطي اكثر شيء بالاصدقاء ما يحكي الكلمه اليوم باكر كنت وهيك
1: يعني خلينا نقول الاصدقاء
0: اي لان حتى مديرك حتى راح نشوفه يوميه بس تحكي وياه شويه اكثر كلامك تكون ويا اصدقاء
1: لا انا احكي وعود وعود يوعدك
0: اي اعرف مقدمه يعني كذا يعني مهم اكثر شيء يعني نحكي مع بعض واحد يوعد الثاني الاصدقاء
1: اوكي اخر وعد يعني قال لك يا صديقك وما وفى بي شنو كان هو
0: عنده شغله يمي اوكي قلت له قبل 3 4 ايام قلت له شو وقت تجي قال لي انا اجيك هاليوم انا ثلاثه بعد اتصلت فيه شو يقول لي لا مو انا عبالي على احد عود على اليوم او الثنين قلت له لا عيني ترى ما اعرف استغفر الله هو متوهم او صدق هيك ما اعرف يعني انا وعدني اجي الاسبوع الباقي الفات
1: ايه
0: وما اجاني وال يعني وانا عندي شغل
1: هيك وعود سهله وسام هيك وعود ما بيها صرف ما بيها فلوس ما بيها هدايا ما بيها لا سهله هاي
0: لا عزيزتي بيها فلوس لا بيها
1: ما بيها فلوس اوكي
0: بيها فلوس لعد وعد البارحه صار ويا انه شخص يعني مثل ما نقول كان حضر لي هديه ما توقعتها يعني هديه ماديه خلينا نقول اول شيء اتصلت طلع مو هنا قال من ارجع لصديق وتجيني رحت له وما ادري شنو طلع كاتب العشرة هديته مثلا هاي هديه وهديه
1: رح اضل لك شان دي الله طيب انا كلش اشكرك وسام نورتني شكرا مع الف سلامه باي باي
2: تشبيك شو حاله نفسيه عندك
1: الغيره يما الغيره شلون
2: يعني جوعان كذلك ايضا مصدوم
1: سلطان تحياتي لك قاعد تسال متى تفتح اللي داز لي اياها فدوه والفضول كتني وما ادري شلون مدى يعني فيديو مدى يفدو الو الو
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام
3: مساء الخير عبير
1: مساء النور هلا والله
3: عليك شو جايرك
1: اهلا مبارك
3: هلا عبير الحمد لله
1: نورتنا الحمد لله عيوني يلا علاوي احكي لنا منو اكثر فئه ممكن تكون هي توزع وعود لكن يعني مقابلها كمغذيات او عدم اصلا ما يوفون بيها ذكرت عن الاهل الام والاب لو الاصدقاء لو الاحبه يعني شركاء الحياه لو خلينا نقول مدراء الشغل
3: لا الاصدقاء هذا صديقي
1: اي
3: ينطبق عليه المثل اوعدك يا وعد واسقيك يا كمون
1: زين اوكي ماخذ ماجستير بي هذا الوعد او هذا المثل سوري اي
3: علي لا هو ما يسمع فماكو داعي لكل اسمه
1: يلا
3: بس انا قاعد هي عادي يقول لي هي
1: قول الاسم تفضل لا تسال احد تفضل علي المايك لك تفضل
3: مصطفى ابو امير
1: مصطفى ابو امير تحياتنا لك علي شجير يحكي عليك على الهواء ويخابر بالاذاعات يقول انت متوفي
3: عادي هذا انا اقول له مو بس ورا
1: زين شنو وعدك ويعني باي باي
3: يعني المشكله هذا صديق المتزوج يعني راح كل ما سويهم بلوكات اصدقاء
1: المتزوجين ها مشكله
3: خابرت
1: مو تفتر الدنيا بيك علي اي مهم
3: ايه
1: مو تفتر الدنيا بيك بعدين اي قول
3: اي مو ياي مو انا يعني هاي دائما اقولها ما استهني باي شخص كان بحياتي بس مرات يعني من تزيد عن حدها تصير مو حلوه
1: زين
3: على العموم خابرته يعني ابسط شيء قلت اليوم ورا ورا العشاء نطلع توفي نشوف اللعبه نلعب دومنا
1: زين
3: خابرني من تريد تطلع بالليل خابرني انا مثلا خابرت الظهر متفقين بالليل خابرته يقول لي تعبان وباكر دوام عندي
1: زين
3: فاقول اخاف اقول اخاف من مرتي هسه ليش شنو هذا مال تعبان
1: اوكي مو قلت لك يعني شوية انت شنو دير بالك يعني انت اكيد راح تتزوج يعني وبالتالي راح تمر بهاي التجارب ويذكروك فيعني على كيفك
3: لا وانا ما اتزوج من وراء هذا الموضوع
1: خلينا نشوف بعدين الله كريم
3: واحد يجيب القيد لنفسه
1: طيب انا كلش اشكرك علي نورتني شكرا مساءك خير يا رب وان شاء الله يومك حلو مع الف سلامه باي باي اتصال اخر
4: الله وعافيك ايش اخبارك
1: الموضوع جاي عليك فيتي خبل والله العظيم شنو غير موت
4: حياتي ليك المخرج وكل المستمعين
1: شكرا
4: اليوم الكلاسيكو
1: اي ما موجود انا طالعين
4: انا افضل باكر اذا خسرت
1: طالعين
4: اوه من يمنا
1: زين
4: حتى ما تعرف في

0: حاطين.
1: شوفوا انتوا دائما تحكوا هيك، يعني قلبي يرتاح، لان دائما من شي شويه يعني تنفخون بنفسكم للاسف تخسرون، فاضل احكي.
0: لا انا طريقه افتخر بيه ان شاء الله اليوم يكون
1: زين.
0: تمام
1: تمام ان شاء الله نشوف
0: هسه جاهزه يعني بعد.
1: اوكي هي سعبشنا ما كيد بالعشرة، هاي ما أدري عندهم
0: يعني بالعشرة.
1: شوفوا يا بالعشرة. طيب يلا احكي لي سيوفي، منو أكثر من الفئات اللي أنا يعني ذكرتها، أو فئة من الفئات اللي أنا يعني ذكرتهم هم ممكن يوزعون وعود لكن بدون إيفاء هذه الوعود، يعني غيرك أنت طبعا، أنت كل أنت صارك 9 سنوات توعد عوفا.
0: ما شاء الله بابا الفئات يعني
1: الأهل الأم والأب الأصدقاء الأحبة مدراء الشغل،
0: هذول اوزع شنو؟
1: يوزعون وعود بس ما يوفون بيها.
0: بالتجارب اكثر شيء الاصدقاء.
1: زين، منو الصديق اللي وعدك بشيء وما نفذه؟ يعني شنو كان الوعد وما يعني راح باي باي؟
0: طبعا من السنه المضت اتذكر قال صار حادثه وصار بيناتهم مثل ما نقول تحدي هاي السوالف، فوقعت العزيمة عليه بمطعم.
1: ايه
0: مطعم اختارناها بالثلوجة.
1: زين.
0: فالحد الآن يتهرب من هذا الموضوع. يعني كل ما احنا اثنين ويا اصدقاء احنا ثلاثة هو الرابع. تمام؟
1: زين.
0: انتظر عندي بلي شنو؟ فالحد الآن
1: صدق قطع سيوفي. الو الو.
0: هسه عبير واضح؟
1: اي.
0: اقول لك الحد الان من ذا صار سنه تقريبا هذا الوعد مالته لحد الان ما نفذ، شو نقول عليه؟
1: لا هذا يعني كارثه.
0: اتمنى اتمنى هو مرات يسمع البرنامج بالسياره
1: ان شاء الله يسمعك. يلا ان شاء الله يسمعك. طيب
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: طيب أنا أشكر اتصالك أستاذ سيف، يعني وقتك ثمين.
0: إن شاء الله أخابرك وإن شاء الله إحنا متصلين فايزين.
1: يلا إن شاء الله شنو نريد إحنا لعد. يلا إن شاء الله
0: حياتي يا ورد. شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا أكيد رح نختم وياكم حلقة اليوم. بالنهاية نقول الوعد مو حكي ينقال مرات، يعني هذا الوعد من نقوله مو فقط حتى إحنا نكسب اللحظة، الوعد مسؤولية، لأنه بعض الكلمات ممكن تعيش ببال الناس أكثر من أصحابها. والدليل أكو مستمعين اتصلوا وقالوا من أنا كنت صغير أمي قالت لي كذا وأبوي قال لي كذا، إذن بقت الحجانية حتى لو كانت عمرك كبير وكانت عندك عائلة وأطفال وغيرها، في بعض الأحيان أو بعض المواقف تتكرر ويا أطفالك تتذكر إن أمك وعدتك بشيء معين أو الأب وعدك بشيء معين. بعض الكلمات تعيش ببال الناس، يمكن مو توفي بس على الأقل لو توعد بشيء أنت

من البداية تعرفه مستحيل، لأنه الخيبة مرات تجي من كلمة مو من موقف. لهذا الإنسان الحقيقي مو اللي يحلف ويأكد ويعيد نفسه حقيقي، هو اللي يخلي أفعاله تحكي قبل وعوده. وبعض الوعود مثل الشحن المؤقت، ممكن تفرحك 5 دقائق وبعدها يطفى كل شيء. وأكو ناس من كثر ما وعدت صار مجرد سماع اسمها بحياتنا يحتاج تحديث ثقة. أخيرا، إذا تريد تعرف قيمة الشخص تسمع شنو وعدك، شوف شنو سوى بدون ما أنت تحلفه أو تقول له الله عليك راح تسوي كذا. إذا سواه بدون حلفات فهذا الشخص الصح. شكرا لكل اللي اتصلوا بينا وشاركونا بحلقة اليوم. أتمنى لكم يوم حلو سعيد لطيف، هيك يمر مر الكرام علينا وعليكم إن شاء الله. تحيات عمار كامل، باكر نفس الموعد أرجع ألتقي وياكم 1:00. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظم يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم نسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بإزعاج حافلة سياحية في السليمانية مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات. الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني يدير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة أربعينية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي والكاظم يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وأتابع أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد والتداول بشأن عدد من القضايا التي ترتبط بمصالح البلد، وكذلك التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة وبما يعزز الاستقرار ويخدم تطلعات المواطنين في عموم العراق. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان تحويل أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر نيسان الماضي إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية. وذكرت الوزارة في بيان أن عملية التحويل جرت نقدا عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وفي إطار الالتزامات المالية بين أربيل وبغداد. قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان أنه لم يتم تسجيل أي حالات لفيروس هانتا في العراق، وتتم مراقبة الموقف الوبائي عالميا وإقليميا بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل متابعة المستجدات مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان الجاهزية من خلال تعزيز نظام الرصد الوبائي وتعميم النشر العلمية للمرض على دوائر الصحة والمؤسسات الصحية وإجراءات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية وتعزيز التوعية الصحية بشأن طرق الانتقال والوقاية. قالت قيادة عمليات بغداد في بيان أنه من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للفنادق والقاعات والمطاعم تمكنت قطاعتنا في الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من مديرية الأمن السياحي مديرية الإقامة والجنسية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار وإلقاء القبض على 4 مخالفين بداخلها وبالجرم المشهود، بالإضافة إلى ضبط 90 جهاز للعب القمار وأدوات أخرى وذلك ضمن منطقة الكرادة بجانب الرصافة. حذرت القوات المسلحة الإيرانية بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الأمريكي، مشيرة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إلى أن أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي حول الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة: على الرغم من المكائد الأمريكية فالحمد لله أن زمام المبادرة بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن قدرات قوات بلادنا في مستوى جيد جداً. وحذر بعض دول المنطقة من تبعات التضامن مع الجيش الفاشي الأمريكي قائلا: أي دولة تتحرك ضد إيران ستواجه ردا حازما من قواتنا المسلحة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. إقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: صحيح. مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك، وأيضا كل التحايا للأشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM. مساء الخير عليكم، إن شاء الله يا رب تكون دائما أياكم جميلة ورائعة، وأيضا كل التحايا اللي راح يشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. واحدة من العبارات اللي دائما متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنزلون عليها أنتم فيديوهات ودائما تتأذون وتعيشون الجو، تصور لي ايدك على الستيرن والدنيا ظلمه وتدور تمطر الدنيا تالي ما تمطر تنظر بوري، وانت همين تروح تصوري من شباك بيتكم، او ممكن تطلعين نص عينك ونص خشمك وتكتب عباره هي متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. بعضكم لا تريد فبعضكم ما يعرف يعني ما يعرف شو معناها اصلا، والبعض الآخر ينشرها ما يدري الله وين حاطه، والبعض الآخر يعرفها اللي هي اشتقت إلى نفسي القديمة. هيش هي دا هيش تطلع هي لازم ويا هاي السالفة. المهم فعملية الاشتياق إلى نفسك القديمة هي واحدة من الأشياء ويقال عنها لأنه هي واحدة من أساليب جلد الذات. فاليوم راح أسألك هذا السؤال، بس ما أريد تجاوبني بهاي الطريقة اللي هي أنت معنا أمون تبحبح مال الحية، لا أريد حقيقة تصفن وتقول لي الشنو مشتاق من نفسك القديمة. أكو ناس اليوم عندها صفات كانت قديمة كلش حلوة، بس بفعل الظروف تغيرت. مثلا واحد تلقاه كان مثلا جلد هسه صار رهيف، قبل واحد لا تلقاه كان رهيف هسه صار جلد، واحد كان قاسي صار الآن متسامح، قبل كان متسامح هسه صار قاسي، واحد كان قبل كريم الآن صار بخ. يعني هي دائما الشيء اللي أنت تشتاق له سابقا الآن تتحلى بعكسه. فكل واحد بيكم يقول لي مو تقول لي مشتاق لأمي وأبوي وماتوا وجهالي ومالي، دا أحكي عن اشتقت إلى نفسي القديمة. شنو الشيء اللي مشتاق بنفسك السابقة مشتاق له؟ مو تقولها مزين سويته، شوي ركز بالسؤال، سؤال جميل بجلد الذات. انت عندك اشتياق والله ذاك، انا اقول لك انت راح ترجع لها، انا ادري بك ايام دبي راح ترجع لها. هو لا لا ما عليه، لا انت بالعكس انت راح تجيب الفلوس يعني ينطوك مطاه. المهم فبالتالي اشتقت إلى نفسي القديمة أو اشتقت إلى نفسي تلك القديمة ممكن يجو هيك. فشنو الشيء اللي أنت مشتاق له بنفسك القديمة أو أنت مشتاقت له بنفسك القديمة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. على الواتساب تقدرون تتواصلون ويانا من خلال رقم الهاتف اللي هو 0720114115. نطلع تيك توك.
1: اشتقت لنفسي قبل عايش ما اعرف الزعل، عسل دنياي عسل من

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو يسعد مساك.
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك يخليك. من وياي؟
1: علي دكتور خالد.
0: اهلا دكتور، شلونك؟
1: شو ما جيت؟
0: ماكو عم انت، ما جيت سالت ما حد دلني. قالوا دكتور خالد العفو حاط اسمك، قايل يعني انسان غير مرحب به.
1: بالبلاك ليست راح يجيكم سلطان او اسئله
0: امانيه. هم قالوا دكتور خالد حاط اسمك، قال حضرتك غير مرحب بك تدخل عيادك. تم اوكي طلعت.
1: لا عمي تنقطع ايدي.
0: لا لا لا لا الدكتور لا
1: قرعان.
0: لا قرعان. طيب شنو اشتاقيت له دكتور؟
1: عدم الاهتمام.
0: الان صرت تهتم؟
1: لا يعني ما في مسؤوليه. تعبت تصرفات.
0: اوكي
1: ولا البقيه الحمد لله انا نفس الشيء.
0: يعني قبل كان هنالك عندك عدم اهتمام او عدم اكتراث، ماكو مسؤوليه، الان مسؤوليه واهتمام عالي.
1: التراكمات هاي المسؤوليات اللي هسه احنا انا وانت وغير اللي يعيشه بالعمر، يعني اشتاق اكون مو فارغ ما عنده، لا يعني على الاقل يعني ما عندي يعني اوكي ارجع مثلا يعني مثلا اهتمام بالمدرسه، باكر عندي امتحان في مجال، يعني مثلا يعني الاشياء اللي ربونا عليها اهلنا نظل محافظين عليها في مجال. بس هاي كومات مال الحياة اللي هي هاي هسه طلعتك دوامك أحوالك يعني تعب، ولا الباقي ما أحب شيء، لأن الحمد لله أنا لحد الآن أنا عمري 48 سنة عايش
0: ما شاء الله عليك،
1: من أنا صغير ولحد الآن وقت غربية.
0: بس يعني من أنت إيش وقت؟ إيش قلت من أني شنو؟ من أني؟
1: يعني من صغير
0: ولا تزال ولا تزال خلي بالك. إيه احنا كنا بعدنا صغار.
1: اريد نقلل المسؤوليه مو انهزاميه بس يعني
0: لا مو انهزاميه، هي ما بيها هي. شوف احنا اعتقد احنا هذا الجيل اللي هو الان يعني يشارف على الثلاثينات، احنا بدنا نوصل لسه، احنا اني انت كنا احنا 30 ما بقى له شيء، يعني هسه احنا بال 28 جينا وصلنا للمسؤوليه مره واحده. عباك ماكو كانت فترة يعني هدوء ستيب باي ستيب، لا يعني مباشرة كأنما انتقلنا من مرحلة المراهقة مباشرة إلى مرحلة المسؤولية والنضج، فما كان أكو منطقة وسط بالنص.
1: العفو أستاذ سلطان أكو شغلة خصوصا بالعراق، يعني أنت ما عندك مسؤولية روتينية مثل حركة، يعني مثلا وإحنا عشنا الفترة من يعني تجيك مسؤوليات صبح، يعني سلامة عائلتك.
0: ايه طبعا
1: روحك.
0: الفرد الوحيد اللي اعتقد بالعالم اللي يفكر دائما ببلان بي وسي.
1: ايه تحافظ على المبادئ والاشياء اللي ربوك عليها.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: يعني جاي هم تحدي، يعني انت شنو يعني مثلا اني ما تربينا على هاي المالتين الصاد. صحيح ترى يعني انت بهالوقت محافظ عليه هذا انجاز.
0: طبعا طبعا طبعا 100% صحيح. تنهك اي والله.
1: مو بس يعني مو بس هاي المسؤوليه مالك يعني تدبر عيشتك، هاي لا انا ما اقصد بيها المسؤوليه. احنا يعني شفنا اشياء، يعني انت بالحصار منهك.
0: صحيح
1: يعني هاي الشيء ضعف. نعم لو برا اروح اشتغل وارجع واكتب احسن مدرسه ابني على احسن المستشفى احسن طبيب.
0: نعم
1: عن بلطة اكو قانون اكثر هاي ما يعني ما مسؤول.
0: نعم
1: هذا اسميه الدين اليوم اللي قاعد اعيشه واعتذراني.
0: يعني ممنون انا بالعكس منك دكتور حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك وتحياتي لك يا حبيبي، شكرا مع السلامه. هلا خلينا ناخذ اتصال. يلا خليه، اذا هاي مو مشكله ما عندي مشكله، بس خليه يقول لي شوفوا هسه دكتور تجاوب بالطريقه التي هو يراها، الى انه هو يشتاق لها. يعني قلت لكم انا هذه العباره جدا عميقه، هي اشتقت الى نفسي القديمه. مرات اكو تفاصيل احنا نشتاق لها، يعني في خضم هذه الحياه اللي نعيشها اليوم والتفاصيل والاشياء والاجواء وفد فد فد يعني تحسي لأن أنت داخل بحقيقة بمعركة كبيرة جدا، بس هي لا يعني مشت الأمور بالطريقة اللي إحنا دائما نبحث عنها. طيب أرقام الهواتف للمشاركة 0780211411 5 0780116117 على الواتساب، قدرون يشاركون يانا طبعا وتكونون يانا على الهواء مباشرة على 0720111415.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو وين خالد؟ شنو شو تريد هسه تسولف لو نحكي لو تتصون لو شو منو هسه شنو الموضوع؟ طيب شوفوا هو السؤال اعتقد الاجابه له راح تكون اكثر مشاركه من الرجال. ما اعرف انا احس لانه اليوم اكثر المشاركين سيكونوا الرجال. ليش؟ لان يمكن هم اكثر الناس اللي يفكرون انه هم يعني يشتاقون الى نفسهم القديمه. لان اكو فتشي انت عندك انت كشخص تفكر بيه قبل ما تسوي اي شيء. خلينا ناخذ والله ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو الو
1: مساء الخير شيخ شباب.
0: مساء النور. هلا
1: حبيبي.
0: شلونك؟ الله يحفظك يسلمك يا هلا ومرحبا.
1: شلونك قلبي؟ مساء العافيه عليك.
0: الله يخليك. مساء الورد
1: ابو سلاطين. انت المفروض يسمعك من كان عمره 18 سنه 20 سنه.
0: ليش معنى
1: احسن؟
0: اه
1: والله علاج نفسي بدون بلاش.
0: شفت بس عالم والله شو اسمه ما لك تملتي بغير سوالف. والله شو تملتيها اكرو فلوس
1: بالعافيه. ذاك الرجال يعوفك براحتك.
0: ذاك الرجال زي ما موجود اليوم احمد مثنى. المهم طيب سولف لي شنو اللي تشتاق له من نفسك القديمه؟
1: نفسي القديمه والله تسامح وطيبه القلب.
0: ايش مين ذني؟
1: ذني صار هنا تقريبا 10 سنوات شلت من خانتي اصلا.
0: ما موجودات بس مشتاق لهن؟
1: ابد. اي.
0: ليش؟
1: اقول كافي بس ما سامح ولا
0: شيء. ولا
1: شيء. قلبي احد. خاصة بالدوام. والله كلش تديت الدوام. اي.
0: طيب. فانت بالنسبه لك هذا الموضوع مشتاق له لنفسك القديمه بس يعني حاليا صعب ممكن صح؟ صعب لو مستحيل؟
1: لا والله كل صعب ومستحيل الا خير.
0: ويلي
1: ايه
0: زين
1: يعني
0: متى
1: يعني انت يا احد يسالني على شغله بالدوام وانا اعرفه؟
0: ايه
1: ولا ما اعرف مهم.
0: ها اوكي
1: يعني واصلت شمر عليه.
0: ها
1: ايه
0: طيب هي هاي مشكله والله مؤذيه اصلا بس واعي شو يسوي الظروف تحكم عليك يعني
1: شافني يشتغلون نطيتك شو يسوون بيك؟
0: اي والله صدق مشكله
1: والله. تشتغل وتتعب وهاي لا شكرا ولا رحمه الله والديك.
0: طيب انا ممنون منك. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا حبيبي. هلا ومرحبا. مع السلامه. باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: حبوي.
0: اهلين وين رحت خالد؟ صار ساعة نصير خالد.
2: والله
0: خالد
2: شو صار كتم ما ادري ليش
0: خالد خالد ماكو
2: اقول لك صار كتم بالتليفون ما اعرف
0: ليش هاي ما انت ما على اكو تفاصيل بداخلك ما تريد تحكي انت. اي
2: لا والله هو انت من حطيت هذا السؤال اكيد اجينا ببالك.
0: طبعا شنو انت شو اشتاقت لنفسك القديمه؟
2: هاي لعبتهم.
0: شو اشتاقت من نفسك القديمة؟
2: مبارع سلطان. يعني أنا

0: هي
1: ايه
0: يعني ما تغيرت يعني كطباع كتهريب كوايد
1: زين.
0: تفاصيل هي ما يعني ما تغيرت،
1: ايه
0: بس اكو اشتياق بالتفاصيل هيك جدا بسيطه.
1: ايه
0: شايف هاي تتذكرها لما ترجع يوم الخميس وتنتظر مسرين جورج؟
1: اي ها شنو هاي حلقه
0: تتذكرها هاي اللهفه؟
1: اي
0: تتذكر هو هذا اختصار العالم عالمك كله بهاي الساعه. تتذكرها من الاسبوع للاسبوع تنتظر ظل تفكر انه الاسبوع القادم ايش راح يصير؟
1: صح.
0: هاي اللهفه
1: ايه.
0: هاي اللهفه الساذجه البسيطه هاي اللي اشتاق لها،
1: هاي تشتاق لها
0: هاي
1: يعني الحياة. انت قصدك انه انت تشتاق الى اللهفه للاشياء التي كان لها قيمه عندك
0: بالضبط.
1: لحظات هي يعني لحظات بالحياه
0: ناس يعني سوى عمرنا من تجي تناقشهم على هذا المواضيع معزومه بغير عرس. ما اعرف شنو وين كان مثلا اللي هو مثلا مشكله بالتربيه البيئه كذا كذا كذا بس بالنسبه لي هاي تفاصيل تاكل وتشرب عندي.
1: ها
0: هي هاي تفاصيل
1: فيها
0: يعني شلون انزرعت
1: هسه كانت تنطيك نوع من الاستمراريه بالحياه. لو لا هسه هي مثلا
0: لحد الان
1: راح تخليك
0: الآن. لا لحد الان هاي الذكريات البسيطه وهاي اللهفه بطيتني استمراري
1: واني
0: لحد الان مثلا اكو برامج كانت تطلع بالراديو واحنا صغار مثلا كانت تطلع الكويت انا لحد الان اسمعها. جديات أنا مثلا هاي نجوم على القمه او حدث في مثل هذا اليوم او قصص الانبياء اسمعها على اليوتيوب.
1: نعم
0: وكانه هو البارحه وكانه هاي التفاصيل هي الانسان اللي يشتاق لها هاي اللذه اللي بيها هي هاي. بس ما تقول انا اشتاق مثلا الفلان واشتاق العلان.
1: اوكي حلو.
0: اللي هي
1: طيب.
0: زرعت مثلا بالوجدان مالتنا فتشي حلو.
1: طيب تحياتي لك حبيبي ممنون منك انا.
0: زين هاي الاغنيه ما طلعوها اللي بيها اشتياق؟
2: لا
1: والله نحاسه
0: والله يا حلوه. شوف بلكت
1: يلا بلكت الله هاي خلاص شوي شوي تجي ما كنت
0: طيب. قد الشغل
1: اوكي تمام. اهلا بك مع السلامه باي باي.

0: سيارة جديدة انت؟
1: لا لا اليوم
0: مبدل
1: الواحد.
0: يا ابو مصطفى. زين،
1: شلونك
0: شلون
1: انت؟
0: اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: شنو اشتاقت له بنفسك القديمة؟
1: والله هو شوف، هو لو ما نعمل يظل الاشتياق صح؟
0: طبعا
1: فنعمة النسيان تخليه واحد بعد ما يشتاق الشيء، بس اكو شغلة واحدة انه مشتاق لها،
0: ايه
1: هي الصحة. صحتي مشتاق لها.
0: مشتاق لصحتك؟
1: اي والله.
0: شلون كانت؟
1: كانت عال العال.
0: وهسه؟
1: هسه بالنازل. طبعا بس الصحة بعد ما ترجع خلاص. من تنزل بعد ماكو صحة.
0: ايش قد عمرك الله يحفظك؟
1: انا 48.
0: طيب ما كنا شنو الجروب جاي كله. المهم زين، سؤال صريح، صحتك بالنازل صوتك لو صوتها؟
1: لا صوتي.
0: صوتك.
1: صوتي نفسيا.
0: زين، كان يستاهل الموضوع؟
1: لا هو ما يستاهل، بس ويا الوقت خليتها تدمرني الصحة.
0: اوكي، ايش قد بالمية عندك استعداد ترجعها؟ أو تعدلها أو لا أنت عن شعلي ما حد يجيك، ما حد يدق بابك، ما حد يصفق مكانك. لا أنت إيش قد عندك استعداد أنت ترجعها أو تعدلها بصراحة؟
1: أنا حاولت يعني، بس ما دترهم،
0: ما ضبطت.
1: هو هذا طبع بعد واحد ما يتغير طبع.
0: طيب
1: هو شنو هو الوهواس والشك والخوف، هو هذا اللي دمرني ولا هو كل شيء؟ ما
0: منك لو عليك الخوف.
1: هو ماني يعني تعرف هاي طبيعة الوهواس القهري.
0: اي منك تخاف، لو عليك تخاف.
1: اخاف على روحي غير طبعا.
0: تخاف عليك
1: يعني الجيران اذا بعد منطقتين ما يعني قمت ارجف
0: جناي.
1: اي
0: زين. بس مو مشكله هي هاي. انا ايش قلت لك هسه السؤال؟ قلت لك هو كان صوتك لو صوتها، فبما انه هو صوتك فمعناه هو مناسبه، هو لين صوتك فمعناها الحل موجود. هو لو صوتك ما عندك حل، شو تسوي؟
1: ايش تسوي؟ الحل موجود، بس من يتفرغ لهيك مواضيع؟
0: ما حد، مو موضوع تفرغ، موضوع انه انت تقرر، انت بس قرر هاي خلاص. فدي يوم اقعد هيك صفن قرر.
1: ان شاء الله خير.
0: ان شاء الله حبيبي، صحة وعافية، وانا ممنون منك يا ورد. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: تسلم يا ذهب، هلا ومرحبا، مع السلامة. يعني شوف هسه هذا هاي الاشياء اللي انت تفكر بيها. انا اشتاق لنفسي، انا قلت اما كانت هي فتشي وصار عكسها. يعني هسه كل واحد يحكي عكس اللي هسه عايشه. في موقف صار اليوم وياي بصراحة، ويعني دائما انت وياك يكون اكو شخص، هذا الحقيقه دائما انت ممتن لوجوده في حياتك. المهم هذا الشخص يعني نبهني الى سالفه، او الحقيقه هو يعني فتح عيني على سالفه. بلحظه من اللحظات اشتاقيت الى نفسي قبل لك تسد اذانك تلائم تضحك هسه اذا اقول الرقم واي. المهم قبل سنين، يعني قبل تقريبا حوالي 26 سنة، كلش طاقتها كانت فتشي، يعني هي فت حالة بهاي قبل 26 سنة، فكانت فت حالة رائعة. وأني دائما كان في بالي هذا الموضوع، إلى أنه لو أني مستمر في هذا الجانب كان صارت حياتي. فكلش اشتاقيت إلى هاي اللقطة، ولذلك هذه العبارة كانت عن نص ساعة كان بها فالشغف رهيب. فحقيقة اشتاقيت له، اشتاقيت له. وبنفس الوقت لما فكرت إلى أنه من الممكن أن تعود هذه الأيام خلال يعني قادم الأيام، افرحت وحزنت، لأن قلت يعني قرار وبعدين 26 سنة كان يعني متأخر، بس أنت تأتي متأخر أفضل لا تأتي، هذا الدافع. فلذلك أنا جاي في بالي اليوم كنت خلال أشوف مستمعينه شنو الشيء اللي هم مشتاقي له في نفسهم القديمة. طين اتصال، يلا خلي اسمعه شو يقول.
2: قال الشاعر: ربما تشتاق يوما للذي زرع المحبة واختفى. ربما تشتاق يوما للذي زرع المحبة واختفى. متى تشتاق؟ يوما من الأيام.
0: متى تشتاق؟ يوما من الأيام. ناخذ اتصال. الو.

0: مرحبا.
1: هاي،
0: السلام عليكم.
1: اهلا هلا اخي.
0: انت زين اسمه مغير هاي الدخله مالتي.
1: ايه، ما هيك شويه
0: هاي الساره ماثر عليك.
1: ساره ماثر علي كل شيء. ما هي
0: سارة.
1: والله زين الحمد لله. مشكله هو دي يصير هذا المكس ما بين ساره ومصطفى، يعني اسمه وقاع. مصطفى يعني صديقنا واحد المتصلين، فصد الصادف ماكو صوت ويطلع وراها يحكي.
0: يعني
1: احسب الفجوه. طيب شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمه حسام؟
0: سلطان، هدوء الطفوله
1: الواحد
0: يتقدم بالعمر، كل ما تزيد المسؤوليه كل ما يعني يعني شغل تعلقك بالحياة بطريقة مختلفة. هذا الشيء متعب، فأنت تصير تستهلك نفسك بطموحاتك بأحلامك كذا. سنة قبل صغير يعني زايدتها طلع، زايدتها تحكي بني مو فهسه وين ما أدري شو هسه صارت الحياة صعبة كلش.
1: هسه صارت
0: عليه يعني
1: تافهتها تحكي. تخيل اللي كانت هسه صارت تافهتها تحكي يا ابني.
0: لا هيك
1: يعني. بس تخيل الى انه كميه الانتقاله من مرحله كانت تعتبر صعبه وانجاز وتفكر ويومين وتعرق وما ادري ايش يصير ولونك ينخطف على تصرف معين. اليوم انت احتمال هسه تنسولف وتسويه وتعبر ولا كنك
0: تصير ولا
1: يعني.
0: بس صدق انا محتاج لذاك الهدوء مال قبل. يعني انت ما عندك شيء، يعني قلت لك يعني اكبر
1: يا هدوء بنهن هدوء بصير. الحياه له هدوء عقلك.
0: لا هدوء عقلي مستحيل، الحياه شلون ما تخلي تكون. بس المهم هو عقلك يعني راديته.
1: زين شي هدي
0: والله ما شي ندري من شي هدي.
1: شهدي الله يخليك.
0: والله ما ادري يعني، بس ما كبر والله يلا حبيبي ظلتي
1: والله ظلتي. لا حقيقه انا بحاجه لان تظل امي
0: العافيه
1: على الحكي مال البارحه والسالفه والهاي. بمناسبه البارحه اليوم تذكرتك بسالفه، قلت عمي الله يساعده هل قد دوتها وملخته راسي الشغله.
0: اي عينك. لا وانت هم قنقينا صدق.
1: والله
0: العظيم
1: هسه راح اتسلك فيديو رايك شلون قنقينا. شوفني شلون متربع بالقاع وقاعد.
0: لا مستحيل
1: والله العظيم. ليش ده هسه انت راح تفهم اللي انا قلته من مال قبل 26 سنه. طيب هسه اتسلك الفيديو. تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا، اهلا بك، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: بالصلاطين.
1: عيني
2: كيف الحال؟
1: يا هلا ومرحبا.
2: أنا يوم موسيقى نجاح فتاة أدعي لك بالخير، أدعي لك
1: بالزوج. الله أي والله باب الحوايج.
2: والله مقابيل أدعي لك بالخير.
1: أي والله دعي لي.
2: والله أدعي لك بالخير وبالشكر.
1: الله يسلمك. بس بالخير، لا اثنين التلاق هسه مغمد. وحدة ما تجي اثنين اثنين.
2: لا اللهم يعطيك الصحة والعافية والشكر.
1: باوي راح كلهن. ما عليك.
2: ما يروحن.
1: والله ما أبداتك. لا اللي تدري ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى لما تجي أنت تدعي كمية الله يشعر بكل هذني أنا منطيك إياهن وتدعي تتاخذهن.
2: يا الله راح أدعيك بالخير.
1: فمن تطلب شغلة وحدة تقول يا إلهي بس يعني أريد منك هاي، بس هي كبيرة. فيقول لك اذا هو راضي بما اعطيته من اشياء اخرى، وباقي عندها يشعر انه هناك يعني بحاجه الى شيء اكثر، فيقول لك اوكي. هذا بالنسبه لاساسات الدعاء يعني.
2: بحقاله موسى بن جحفر الشرع عليه.
1: الله هي. حبيبي. سالف لي شنو المشتاق له بنفسك القديمه؟ احمد الباشا. ها حبيبي ها قلبي الو شتيت.
2: والله يا ابو السلاطين يعني وجعت مشتاق.
1: لا نفسك القديمة، ما عليه مو بالأفراد، ما لي خاص بالأفراد. ها
2: ما عندي غيرها.
1: ما عندك غيرها؟ مو موضوع لين هذا هو. هسه راح أرتبها مليانة شوي، مشينا بالحلقة حتى أوضحها. تحياتي لك. هلا مرحبا. السلام. تبي تلبس هالنظارة الله يسترني. أخوان أنا أقصد إنه إحنا

نشتاق إلى شيء في نفسنا القديمة، مو أفراد، مو أشخاص، مو أماكن، لا، شيء في نفسنا القديمة. تفضل يا زين.

0: يا ريابه شو يقول هذا من هو؟ تمام بيوقف بس خلينا نشوف عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا الله.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: شلون الامور يا ابي؟ مشتاقين جدا.
0: اي والله راحت البركه
1: حجي.
0: اي
1: وانت من كله من وراك.
0: ايش قد ضحكت والله البارحه. اي والله
1: هذا الرصيف الحلو اللي نطلق عليه.
0: اي حلو شد
1: حلو شد.
0: اي
1: ونخلي طابوك حافظ يا الناس يا طخ.
0: ايه
1: عنا بالبارك
0: الله
1: يحمل والدك ومحشي انا خطيه
0: بس لا هو ما في يوم حكى والله بس هذا جيراننا كان الضابط اللي قدام بوزاره الدفاع كان هو مزعج.
1: تذكرني فشينا تيارات.
0: ايه فشينا تيارات نزلنا كلهم انتوا انا ما علي انا عن كنت مراقب خط
1: عن الحلال والحرام سياره جيب فشينا تيارات ما كانوا
0: بس اي والله نزلناها
1: فشينوها على
0: العرض وانا كنت مشرف على الموضوع وبعدين ما شاركت وبعدين طبيت جوه.
1: ثاني يوم من سأل سلطان ما له علاقة.
0: أي قلت له كل الكاميرات قلت له ما تشتغل للأسف.
1: غير عاطل الكاميرات.
0: سالب لي شو كنت تشتاق له بنفسك القديمة؟
1: الخلق بالشغل.
0: إيه.
1: يعني قبل كان الخلق واحد.
0: إيه.
1: شو هسه الحمد لله لا خلق ولا واحد.
0: إيه. خلق.
1: يعني خير خلق والله يعني خلق عادي 36 ساعة. جرة واحدة موضوع كلش طبيعي
0: زين.
1: هسه ماكو يعني بثمانية اتعب امل
0: ها
1: ارجع البيت.
0: اي بدعش ينام هو.
1: بدعش بدعش ينام.
0: هو بالمناسبة شايفه مؤخرا بلال صاير يعني ينعس قبل نهاية شو اسمه. اي والله
1: اي
0: والله
1: صار عندك شوية قطعة
0: متراجع هداك متراجع اخي.
1: لا لا شوي
0: قطعه عندك هسه كنا نحكي على الماسحات تالي هسه الماسحات اقوى منك.
1: ايوه الماسحات
0: بس الدنيا دواره.
1: لا بالمناسبه رتبت مع عروسي ما خلوني.
0: لا ليش؟
1: والله شايل غراب وياي.
0: اه
1: اي عاد رتبت وقت الكرش انتظروا صاحبي. لا لا والله مو منا وراح يجون دوله
0: انتظر صاحبي كي تجي
1: بدل يجي.
0: طيب
1: اذا الخباطه وما ادري شنو.
0: اي
1: ايه الخلق قبل الصلاة. ايه
0: خلق
1: ايه ايه ما ايه خلق سواب.
0: ايه
1: بينما لو صير شغلة سياحية
0: ايه
1: عادي يوم انا سوخ موضوع طبيعي
0: مثلا. ايه
1: سو شغل ولعبان نفسه وهوك
0: ايه
1: نايم ما بي حركة
0: حلو. طيب
1: ايه فالخلق من يرجع لداخل الخلق
0: ان شاء الله يا رب. طيب تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا هلا بيك مع السلام باي باي.

هاي اللي قال عنها لأنه تشتاق لنفسك القديمة اللي أنت تريدها، أنت اللي تصفن ويا نفسك في لحظة من اللحظات، لحظة إدراك من يكون أكو ازدحام والفلاحين طريق مال واقفين باب الشرجي ويتوعدون بالدخول لمنطقة الخضراء، فلذلك سدوا جسر الجمهورية من تقاطع الصالحية. فبهذا الازدحام الكتل العالي وناس فوق ناس وهاي، أنت نفسك يعني تشتاق إلى نفسك القديمة، فتخيل إلى أنك تشتاق له. بس هذا الاشتياق اللي أنت تشتاق له ليس بالضرورة أنه أنت يعني أسأل الاشتياق مو معناها أنه أنا لازم أرجع لها، لا، بس مرات تجيك هاي لحظة الإدراك، وأنت همين في بعض الأحيان على مدى العمر حالة صار بيها تغيير. يعني مثلا أنا أعتقد ما أعرف إلى أنه أغلب البنات ما يشتاقن إلى حياتهن القديمة قبل الزواج مثلا، ما تشتاق لها، ما أعتقد يعني أنه هي ما تشتاق نفسها قبل الزواج، وما تشتاق لأيام الطفولة. كوبين يشتاق لأيام الطفولة على مود أنه مثلا أبوها توفى أمها متوفية، أنا مو منطقتي هاي بالحوار اليوم، مو بالتفكير. أنا أقول لك أنت نفسك شنو تشتاق له في نفسك القديمة. بإمكانكم الاتصال عبر الهاتف على 0780211 4115 أشطر برونزي، وعلى 0780211 6117 وكم سويتان والله، وأيضا على الواتساب على 0720 لا ومشكلة طالعة إيد بيضة، إيد يعني شو يصيحوا لهذا تان شمس جاء صباح بعد، على الرقم الواتساب 0720 11 4 115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم والاتصال، وتقول لي ما الذي تشتاقه في نفسك.

يا ويلي. مالتهم بس في الاشتياق على النفس القديمة. دائما اكو شخص انت تتذكره عندما كانت نفسك القديمة تتحلى بهذه السالفة. يعني مثلا واحد يقول لك اني مثلا اشتاق الى مثلا شلون اخونا قال صحتي. فمن يقول صحتي يتذكر مثلا انه شلون كان هو مثلا يروح يطلع يروح ويجي شخص وياه. هذا الشخص لما تلتقي به بعد زمن ترجع لك افكار وذكريات اللي في وقتها. واعتقد هذا دائما يصير بين الحبيبين، انه لما الانسان شلون كان مثلا تلقاه مثلا يحب، او البنيه مثلا من كانت تعجب بعذريه، طبعا تعجب بعذريه بالشخص بالرجل، كيف كانت تتذكره بسالفه. مو هسه عسلم هديه و300 الف، لا ما عندنا خاص بها، نحكي على الحب العذري ولا مال ايجار مطلوبه. كان اكو قيم للاشياء. المهم خلينا ناخذ ويانا فاصل قصير ونرجع في حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى تفكرون شنو الشيء اللي تشتاق له في نفسك القديمه.

0: شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. أقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم يسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض في سليمان كلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات، الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني صعب بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، بينها بغداد. 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: اسمعها وعيش الجو.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان

0: طيب مستمعي، رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول شنو اللي اشتاقيت له في نفسك القديمة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115. أكو تحذير جانا ما أدري ليش، وعلى 0780211 4115 و0780211 6117 بإمكانكم أيضا الاتصال عبر الواتساب على 0720211 4115. عباس السعدي السلام عليكم. وعليكم السلام. ميثم الحاتمي مساء الورد مساء الورود. وطبعا تقدرون تجاوبونه من خلال الاتصال أو توك بالبث المباشر. وعندنا اتصال. ألو.
1: ألو. مرحبا أستاذ سلطان.
0: أهلا وسهلا.
1: اليوم جديد.
0: إيه.
1: ومساء جديد، بس أنا ضايج بس دعمت وماتت.
0: إيش طلعها؟
1: دعمها بالتيك توك، هي تطلع هي مو الشارع أساسا يعني. يعني مو أنا جايبها. بد ربيتها صارت تقريبا سنتين، فهي من طب للبيت بث ما أش تريد أكل، ومن أطلع الصبح تريد أكل، فأنا متونس عليها كلش. وما حاير بنومتها. كلش حزنت عليها والله العظيم، يعني تألمت حقيقة.
0: الله يعينك.
1: أي بالقرآن الله يساعدها ولي يربوها. يعني أعرف تقهر.
0: أي تقهر السالفة.
1: المشكلة وين هي؟ جابت ثلاثة شوف سبحان الله. ولدتهم يم الجيرة جابت ابن أخويا. ضوجها أخذتهم قبل يوم وين البارحة ماتت.
0: جالهم
1: يعني همزين سات يمي بالبلكونة مالتي.
0: إيه
1: جبت لهم أكل يوم، وهاي الأمور زين. هسه الزولي تصوير البيت ياكل، يعني الأمور كلش أوكي.
0: كل زين.
1: إيه بس حجي تقهر. تقهر يعني كسر بجمل. أي والله.
0: أي طبعًا حيوانه عندك.
1: تقهر تقهر كلش. زين.
0: طيب شنو اشتاق له بنفسك القديمة أمير؟
1: والله استاذ سلطان انا قبل كنت اتمرن، وكان يعني كنت احس بنفسي شلون قوي، يعني مثلا اذا تصير مشكله زين، اذا تصير مشكله اقدر احلها يعني بسرعه. هسه مو سويت عمليه صارت عندي مال فتق وجو هماتي فتق ثاني، فاحس بروحي مضعضع وعايف التمرين. ف هنا انا هسه من ولد قال لك على الصحه، هنا انا الصحه حقيقه يعني ما تتعوض، فمشتاق انه انا ارجع الجسم وهيك كنت يعني مرتب وضعي.
0: وليش ما تسترجع؟
1: حاليا احس نفسي خاوي ارجع، بس اعطاني وقت الدكتور 6 اشهر، يعني بس صار لي شهرين. بس احس نفسي انه مكسر.
0: اي تحس نفسك مقصر باتجاه نفسك؟
1: انا مو مقصر، هي صار ثاني يعني مجبور فشي غصبا ما عليك انه انت ما توصل للجيم هسه. يعني اذا توصل تنعاد عليك نفس الفتوقات.
0: شنو اللي ممكن انت كشخص اليوم تحسه لانه يعني مفتقده يعني الاحساس اللي يجيك انت بالافتقاد هذا؟
1: هو انا هسه
0: الضعف، هسه انت تحكي عن الواحد يحس نفسه ضعيف. طيب هذا الضعف شنو اللي يخلي عندك اشياء بحيث تقول يعني هسه واحد يقول انا مثلا ضعيف، اوكي هل هو خوف حذار ممكن مثلا تلقاها فكره يعني شنو
1: حجي
0: الخوف؟ يعني تخاف تكون انت ضعيف
1: حاليا؟
0: اي
1: حجي انا مو ضعيف، تباوع علي نفسي هي، بس ما بقدر
0: مو ضعيف وزن
1: الشاقه وياي الحلاق. الحلاق ذي الشاقه وياي دفعني على بطني. زين اتاذيت باللحظه، فقعدت ابرر له لان انا حيل دفعته، قلت له مواني مسوى عم تعال تفهمه من جدة وجديد، فأس يعني بالضبط ضعيف وتعبان. فأس إن شاء الله إذا الله تنفس السؤال مالتك الجواب مالته زين، الجواب مالته إنه أرجع عيد نفسي إذا الله انطانا صحة وعافية
0: إن شاء الله يا رب،
1: عيد نفسي أحسن من الأول. بين الله
0: إن شاء الله.
1: زين ها هي تحياتنا العمار،
0: تحياتي لك
1: جميل.
0: أحمد تحياتي لك. باي باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: يا بألو.
0: يا أهلا
2: شوكم عيني.
0: يا هلا ومرحبا.
2: بلال دق على الجروب شكري.
0: دق على شنو؟
2: شو تسوي؟ بلال كان يدق على الجروب.

0: ديرت شغله دي كان جاوبتوه
1: عداك وامير
0: يابا هو الولد دي شغله شنو غير مو حكينا انا
1: اكتبها تعقل الكل
0: ما ترهم لازم يسمع
1: شوف احد هو انا صديق وامير يطلع
0: اوكي
1: طيار
0: طيب طيب سولف لي شنو تشتاق بنفسك القديمه
1: لعبه الطوبه ابو سلاطين والله شنو شنو من العصابه والشاي عصابه
0: ايه
1: لا والله على الشقه يعني كنا شنو
0: ايه
1: تتذكر 2004 هذا 2003 من قام بدا يجي الاستيراد
0: ايه
1: بالنهاية طبعا من الاعلام بها اعلام كل دول العالم
0: صحيح ايه
1: اول جيل اشتريناها انا وبلال
0: والله
1: والله اول واحد طقها عمني هذا عم بلال
0: عم بلال ايه
1: عم بلال يطقها
0: ليش طقها؟
1: خبر ولو عم بلال يعني خبر
0: زين
1: فكنا يعني في المدرسه متوسط ابتدائي ومتوسط طوبه شويه يعني هاي
0: هسه انت اذا تشتاق لها ليش مشتاق لها هاي اللقطه؟
1: اي ما عندك شيء الاخلاق الحمد لله وشكرا نفس الاخلاق
0: اي اسوء المهم
1: اي
0: زين
1: لكن نفسي
0: اي
1: الوقت مثل الفارغ الوقت المخصص لروحك نفسي
0: اي
1: بس هسه ماكو ما تقدر يعني قد نحاول نحجز صوبه ترسان يمكن لو مره بالسنه لو ما ادري اقدر
0: لا هسه انا اقول لك انت هسه مشتاق لها ليش مشتاق لها؟ شنو اللي كانت تمثل لك هي؟
1: كانت وانت وانتنا كانت الطوبه تصور حجي الله يرحمه ويرحم والديكم سجلنا باشبال الكاظميه
0: طيب
1: شنو يعني وصلنا مرحله اشبال الكاظميه ومشينا بس صارت هاي الاحداث 2006 شيل توالاتك عبوتي حتى
0: كما يروح لها
1: كما يروح لها بس يعني بقينا مستمرين نلعب
0: نعم
1: تقريبا لل 2010 2011 وراها قطعناها يمكن نلعب مره بالسنه لو منلعب
0: طيب وهي معكم اغلبها ما تلعب طيب
1: يعني صارت عندك مثلا اللياقه ضعفت اللياقه نفس قام يضيق الحين وما ادري شنو ايه فهي كانت كلش منفتنا وفائدتنا بنفس الوقت
0: طيب تحياتي لك حبيبي
1: تحياتي للجميع
0: ابو طلال حبيبي مرحبا مع السلامه اكو خبر حقيقه وزاره الصحه تنشر الى انه 211 مليون شخص راجعوا مؤسساتنا خلال حكومه السيد السودان خلال 4 سنين هسه 211 4 في 5 هي خمس مرات راح المستشفى تخيل يعني كل واحد راح يمسك في خمس مرات الشعب ايش باخبي

0: ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: تروح لو تبقى
1: بعد ما بقى وراك والله العظيم على مالنا.
0: ليش
1: والله شنو هسه والله بحلقه مثل مال بزون.
0: يلا مو مشكله اوكي.
1: المهم
0: طيب
1: شنو حدكم قول
0: شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمه؟ نفسك مو اشخاص مو اماكن، نفسك انت.
1: اني سلطان للامانه
0: اي
1: بطلت اضحك.
0: اه
1: والله يعني راح ذاك مصطفى انت كنت 24 ساعه ضحك وتحشيش ورايح زاهيتلي حيل زاهيتلي. وبالمناسبة راح تقول لي ها ورا الزواج؟ لا من قبل الزواج.
0: صدق
1: والله
0: من دخل سوق يعني العمل.
1: شو اها الف رحمة لوالدك قالت يعني والله للأمانة المرة تقول لي تجي علي أيام أرجع للبيت العصر وأطلع ثاني يوم تقول لي ترى أنت ما تضحك
0: يابا.
1: والله تقول لي أنت ما تضحك يعني إيش بيك؟ لا ما بيشي بس شوية ضغط عمل وهاي خلاص. فهذا غير عندي هواي. تخيل وصلت مرحلة انه ما احب اطلع هواي ما يعني بس بشغلة الضحك لا هواي مشتاق لها للأمانة.
0: حلوة
1: يعني اتخيل انه اني اضحك حيل حيل اضحك يعني مو مجاملة والله من اكون وياك يعني من أخابر لا يعني أنا هاي يمكن أقوى ضحكة أضحكها من نهاري كله.
0: إيه.
1: فبس هاي محسوبة لي.
0: والله.
1: والله العظيم. فغيرها لا ما يعني عادي شاف شغل شاف وخلص.
0: طيب غريبة صراحة.
1: لا لا يعني يمكن أنت ما متوقع هيك جواب بس للأمانة أنا هذا
0: صدق ما متوقع يعني الجواب.
1: ها؟
0: صدق ما متوقع هيك جواب يعني.
1: لا لا للأمانة هذا اللي مفتقده جدا.
0: طيب أوكي أنا أشكرك شكرا جزيلا.
1: أنا اللي أشكر وجودك
0: أنا ممتن لي حياة إن شاء الله مرة جاية. طيب ناقص على الألو.
2: ألو شلونك سلطان؟
0: من سنة مليون وما قلت لي والله العظيم هاي بابا مليون مليون مو سنة سنتين لا مليون سنة أي وما يصير دزيت لي
2: ومع العلم هذا صار لي فوق الست اسمه مدة ثلاث سنوات أكبر وراء ما حد يقبل يدلين المكالمة عندنا عقارة ترى.
0: طيب
2: يعني بصت فيه موظف شريف بحث وياه ومطاني الرقم قال لي تروح لفلان مكان وحد الموظف قال يعني وين أنت صار لي سنة أدور عليك
0: هو يدور عليك
2: إيه قلت ليش؟ قال لي الهوية ما تحسين خلصانة يرجي بيها. قلت أولا جاية على مود هاي السالفة
0: على هاي السالفة إيه
2: قال لي ما إيه قال لي ماكو مشكلة جيب الأوراق جيب كذا هاي وش قال لي قال لي لا تذكر المستشفى بأنه تأخذ المستشفى قلت عش أذكر قال أذكر مثلا أروح للحسينية السواق أسوي يعني أطلع ويا ابني قال لي بهاي أنا أخدمك
0: ويل
2: قال المستشفى لا أتذكره بس هتذكر المستشفى قال لك ما نعطيك موافقة هو موظف يشتغل عندهم
0: دي الله إيه بس مو هذا يتعامل بإنسانية ولا الموضوع
2: بالضبط
0: هذا يتعامل بإنسانية
2: قال لي سيارتك حديثة لو قديمة قلت لا سيارتي حديثة قال لي خلاص اعتبر هذا
0: بالكعبة حديثة
2: اعتبر الكرسي اعتبر الكرسي مضمون 100% وجاني الموظف للبيت وشاف السيارة يعني شاف الكيلومتر ايش قد وهاي قلت له بس شي واحد لا قام المحرك الله يقول شيني قال لي فتحته وشدته على حسابنا قال لي انه يكلف شدته وفتحته يكلف 20,000 دولار
0: يابا
2: يفتحونه بعشرة ويشدونه بعشرة
0: حلو اوكي
2: قلت له تمام ضمان قال لي ضمان 100%
0: طيب المهم طيب شنو الشيء القديمه
2: انا هسه قبل شوية كان مصطفى
0: اي مصطفى
2: مو على ما اعتقد اسمه مصطفى
0: مصطفى اي
2: مصطفى انا عكسه انا

0: النص وبعدين البصل.
1: حلو.
0: الضحكه ما تفارق حلقي.
1: ايه.
0: وصارت بيها جلطتين، حتى مدير الشركه ما سمع، قالوا نعيم صارت بيها جلطتين ضحك. قال يوسف حق، قال لهم نعيم يصير بيه جلطه؟ قال لهم نعيم 24 ساعه بس يضحك وفرحان وهاي، شلون صارت بيه جلطه؟ منين اجت الجلطه؟
1: اي
0: المهم انا الشيء المشتاق له ايام قبل السلطان كنا نلعب صقله ولاك.
1: زين
0: طالع بيها الصقله ولاك.
1: اي زين صقله ولاك.
0: اي والله صقله مشتاق له.
1: اي
0: فلعب له ما لعبها.
1: لا ما انا اي لعبه الطفوله ما لعبها يعني. المهم
0: الصقل حفره.
1: اي
0: ونخلي بها خشبه صغيره وتجي هذا بيدك خشبه طويله تضربها تصعد لفوق وتسوقها وتحسب كم متر انت مثل بعدين تسوي المسافه نفسها يعني هم تحفر حفره ثانيه وهم كذلك يعني يسمونها صقله ولاك. شنو تلعبها بفوز
1: يعني. شنو اللي ليش هسه ليش مشتاق لها؟
0: والله بدي العبها سلطان.
1: ليش؟
0: حبيته يعني مال طفولتي يعني شلون يعني زمن طفولتي يعني الصقله ولا قل خرز
1: لي يعني هاي شلون هسه تلعبها شنو كان بيها
0: يعني شنو كان بيها
1: اي شنو يعني ما شنو هسه يعني انا مثلا اريد عاجبني مثلا نفرض جدلا انه انا مثلا كنت العب طوبه وارد العب طوبه هسان كان طوبه بيها فكره وبيها انه فوز وخساره وحلوه وتلتقي باصدقائك واكو منافسه بيها شغف وقيم انت هاي سمعنا هاي اللعبه ليش هاي
0: اللعبه يعني هي ما بيها اي شيء بس مجرد انه قضى وقت بيها قبل ونسلة
1: طيب
0: يعني جماعتنا بدل ما نروح بغير مناطق يعني نصير مجموعه فريق شلون فريق الطوبه هنا ثلاثه نقول وهنا ثلاثه يعني ينزل الاول وعلى حسب الوصول قبل لا نلعب ونعد بالصقلة ولا يعني الخشبة نضربها جيد
1: نعم
0: كل توصل عشرة
1: اي
0: قول ما تطيح من عندك
1: انت
0: من يلعب يلعب الفريق الاول
1: اي
0: فهاي هي هاي هي هاي فكرة اللعبة شلون الطوبة هي مثل الطوبة يعني
1: طيب
0: بس عدد قليل تقدر تلعب اثنين يقدرون يلعبون ثلاثة يقدرون يلعبون طيب. عشرة سوية
1: اوكي
0: هاي الفكرة من عندك يعني انه شلون
1: اي فهمت
0: لعبتها حلوة مو مؤذية ما بيها مشاكل عرفت وكلش حلوه يعني هسه انت اذا تكتب صقله اولاد بالعراق شوف شوف كل الناس يقولوا يقولك احلى لعبه عندنا
1: أيوة.
0: كل الناس احنا عندنا بالبصره فيها صقله اولاد
1: أيوة.
0: عندكم بالبغداد وما اعرف شو يسموه
1: ما ادري اي
0: أيوة.
1: طيب
0: فهي قلت لك المشتركه العب
1: طيب حلو انا ممنون منك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك وخلنا ناخذ ويانا اتصال شوف هسه واحد مرات يفكر بلعبه معينه ناخذ ويانا اتصال الو الو

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير استاذ.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: أنا مروه.
0: مروه من يمك دي سولف؟
1: لا جماعه استاذ صراحه انا من
0: شنو؟
1: من سجن.
0: من سجن. ها اوكي شلون اخبارك؟
1: على راسي.
0: سولف لي شنو الشيء تشتاق به نفسك القديمه؟
1: والله مشتاقين لطفولتنا.
0: شو تسوي بيها؟
1: أنا تريد ملاكم.

0: أحب. فما يعني أرجع أطلع أرجع للنادي مالي.
1: طيب
0: وإن شاء الله نطلع.
1: إش قد باقي لك؟
0: باقي لي 4 سنوات.
1: وإش قد مشيت؟
0: 4 سنوات صار لي بالسجن.
1: ها 8 محكوم؟
0: أي أيوة والله.
1: ها أوكي تمام.
0: وإحنا مشمولين بالعفو من؟
1: إيه.
0: وبس ما يطلعونا.
1: ليش ما يطلعوكم؟
0: والله ما أدري. هو ما يقول 50 غرام وجوا يطلع. إحنا 3 غرامات مرسمين وما يطلعونا.
1: طيب.
0: والله كريم.
1: الله كريم، الله يسهل إن شاء الله يا رب.
0: تسلم.
1: حبيبي.
0: بعد سؤال. عيني. اليوم إحنا مستمعين يعني أبلبان. ليش ماكو كان؟
1: بان اليوم ماكو؟
0: إيه.
1: ما أعرف. ليش ماكو؟
0: معتبرين واحد من عائلتنا.
1: بان مبدومة؟
0: إن شاء الله كلكم واحد من عائلة.
1: أنتوا عائلتنا بالعكس. إحنا كل حتى الأشخاص اللي يكونون قد يتعرضون إلى ظرف معين، إلى حالة، أو يعني خلينا نقول
0: بالقرآن الصادق إحنا تقريبا 70 زنزانة أكثرتهم يستمعون راديو رشيد.
1: دول عينكم جميعا. طبعا تحية لهم جميعا. وأنا بصراحة ما أعرف يعني ليش مثلا اليوم ما سمعتوا البان، بس إن شاء الله دائما تبقون تسمعونه، والله يسهل عليكم يعني إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. وصلوا أقدر أطلب فقط أغنية منك.
1: أوكي يلا أطلبها، بس تكون حلوة.
0: مال حمزة نمرة، رياح الحياة.
1: حمزة نمرة حلوة.
0: سلك ومنون.
1: يلا أوكي.
0: تحياتي للجميع. مرحبا.
1: ألو بيك. ألو مع السلامة. ألو ألو ألو. شو الموضوع؟ ليش ما المدرسة؟ ما لا ما كان تاكل والله ما

0: طيب خلينا ناخذ وياك اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: لا الخير والعافيه.
0: هلا بالورد. من وياي؟
1: ابو شهد.
0: هلا يا ابو شهد. ها
1: الحبيب تحياتي لك.
0: الله يخليك.
1: جميع الكادر جميع
0: دول عينك يا ورده.
1: والله انا اريد اشكرك يعني اخر مره اتصلت بيك نهايه الاسبوع الفائت.
0: اي
1: وكان قبل يمكن احد المتصلين مدن سوى حركه

0: موعد ورا ما انتهى الاتصال انا وياك. يعني احنا بهواي مواضيع فحكيت قلت انه حلو انه نبقى نسولف اكثر حتى لا خرجنا عن موضوعنا وحكينا على السيارات.
1: لا حجه ما ما انا ما عندي بالنقاش النقاش اذا
0: مستمتعين
1: احنا كنا بيه مستمتعين بس هو لا نرضي كل الاذواق لكن اكو حوار ممكن في بعض الاحيان حتى وان كان يعني جانبي او ذكوري او شوف ممكن يكون اجتماعي هو يكون ممتع للاخرين. هو صالون ثقافي هذا البرنامج يعني مو
0: احسنت انا دائما اقول يعني حتى الهدف انه دائما افرض بالاذاعات واتصل وكذا عندي تقريبا 3 اذاعات يعني احدها والرشيد من ضمنها
1: الله يسعدك
0: اعتبره تقول قاعد ويا غريب مطعم
1: بالضبط نفسك القديمة
0: شايف هاي التكتش الناعمة البيضة اللي تجيب نص تكتش عريضة
1: اي
0: يعني جمعوا مجموعة كلش كبيرة من التكتش صارت الربة مالتها اشتخينة فكل بت صار مجموعة
1: ويلي
0: بحيث يراد لك ايد حديد يعني يلا
1: تسحبها
0: اي وكان بيتنا بتكية كلش كبيرة
1: اي
0: فاني خاتل بالتكية مسوي موضع يعني مال قنص
1: اي طبعا اي
0: اي واصدقائي انا ديجي ازرق راسها الى ان صار خرق امني واحد من ولدختي انا ولدختي بعمري يعني
1: ها اوكي فتل عليك
0: ضربت واحد اي واحد من اصدقائي هو جيراننا يعني ضربته بس انفشخ طلع دم
1: ها حلو
0: اي فمي هو ما حد يشوف مكاني بالنبقه بالتكية
1: اي
0: خاتل يعني موضع فهذا ابن اختي الاسني اعترف علي
1: علاس هذا
0: ونزلوني
1: هذا المخبر السري
0: يعني انكتلت كتلة مال 14 سنة لي قدام
1: ممتاز حلو
0: اي والله وذاك الأخ من بصرة اعتقد تحياتي له من ذكر هاي اللعبة سماها فتشي لاك
1: اي بلبل لاك
0: احنا عندنا اي عندنا غير تسميات لها ببغداد يعني بلبل حاش
1: انطر بلبل اي
0: اي هي نفس التسمية هاي كانت يعني من هي العاب الطفوله
1: بس ليش مشتاق لها انت هاي لعبه الطفوله
0: هو مشتاق للطفوله للامانه مشتاق لكل ذكريات الطفوله لان شلون نزار قباني مني قال كيف يا امي غدوت ابا ولم اكبر
1: اي
0: هذا الذهبي كان
1: النور ابو تلال
0: واكو لعبه اخرى يعني مره ذكروها جماعه هي مشهوره الدعابل يعني بس شنو الـ يعني الكارتيلات الاباطره مال الدعابل اللي عنده مثل

0: يعني براس العالم ما بي فكره يعني لعبكم اقول على الباتريات، انت قاعد تخسر باتريات من شنو الصيد بالعالم غير؟
1: لا الباتريات نلعب باتريات يعني مثلا انت عندك باتر وانا يعني نصفطهن نشترك ثلاثة أربعة نصفطهن ونلعب هي المصطلحات العامية شوية ما تنقبل لا نزط نسميها من اللي يطلع أول يضرب كم باتر توقع تاخذهن لك مثل الدعابل بس بحجم الباتر.
0: لا احنا كنا نلعب غير لعبة باتريات، ابن عمي كان عنده الباتريات القلم يوقف فوق السطح ويصيد بالمرة.
1: لا القلم هذا انتو الكيوت انتو الجنز اللي بعدنا
0: لا لا دحشيك الباتري القلم يضرب على العالم
1: اي هم يفشخ
0: بس هاي مو يفشخ هو أيه. هو كان رهانة الى ان وين اجيبها يعني مثلا تقول له بظهره جوا رقبته يجيبها باصبع ايده من يمشي اي قناص صدق قناص يعني كان
1: ابن عمي مصطفى تعرف شو يسمون القناص بالعرب اللي يلوح بالسلاح
0: اي
1: يسلموا ما سامع بالكلمة
0: يجوز من تقول ياها جزر
1: شاهد قاعد بصف تقول لي سنايبر بابا بالعرب يا سنايبر
0: شاهد حبيبتي أماك ما حتى ما كنت نعرف سنايبر شنو ايه.
1: شاهد مرحلة أولى ايه. آداب قسم ترجمة فصار عنده كل شيء جديد
0: ايه حبيبتي مو
1: مو مو يمك قبل 40 سنة يسمونه جايوس
0: جايوس؟
1: اي جايوس يعني جيس يعني لوح
0: اوكي اي
1: هذا مصطلح اسكندنافي يعني كلش
0: ما اعرفه ما بصراحه لا
1: اي بعد بس للامانه هي ذكريات الطفوله اللي
0: جميلة.
1: مستحيل ترجع اي
0: صحيح
1: اي طيب. بس انا احييك يعني والله عندك فد شغلات ما اعرف يعني انا تدري شنو اتمنى اتمنى يجي واحد يعني يكتب فد كتاب او فد موقع حتى وان كان ديجيتال يعني انه هاي مثل يوثق مثل الالعاب مثلا وحتى تدري كانت التسميات عندنا الكرخ عن الرصافة تفرق انا ولدت بحي العامل طفولتي بحي العامل والنوعا ما الحدث والشباب يعني بجسد ياله
0: اوكي
1: فنقله يعني
0: نقله كانت نقله نوعيه بصراحه
1: اي فمن اجيت يعني التسميه اكو
0: اي تختلف اكو المفردات احدى مفردات اكو قديمه هسه اسلامك راح احكي عليها. ابو شهد انا اشكرك شكر جزيل
1: ومنو
0: منك يا حبيبي وتحياتنا
1: شهر الورده وراح اسمع الاغاني اللي احبها على اليوتيوب
0: اي عافية عزتي
1: كان انا ميت يعني
0: اسمع حتى شهوده يلا ما خالف
1: ان شاء الله
0: تحياتنا لها بنيتنا العزيزه حقيقه اكو مفردات اليوم لا تزال يمكن اختفت هي حتى من اللهجه العراقيه و يعني مرات من يتم تداولها يعني اكو ناس تصفن انه شنو هاي الكلمه بعد ذاك يوم واحد ضحك وياه فذا اقول له اهجس هيك شيء قال لي شنو قلت له اهجس قال لي قديمه كلش هاي السالفه تلوق ما ادري جتي يعني عندي امش خاصه اللي احب الكلمات القديمه احسها معبر اكثر مو المسميات لا الكلمات اللي اثناء الحوار من تحكي بيها انت فتلقى اكو كلمه مثلا يعني يمكن انا حاكيها اكثر من مره موضوع ال مثلا ما كانت هي بهالطريقة فمثلا موضوع التحرع المضايقات كان يسموها يصتشم فهي كلمة قديمة يعني ناخذ شنو حبيبي اسمع أغنية واو اي هسه

0: لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
1: يلا ناخذ بيان اتصال. الو
2: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
1: يا هلا
2: شلون الامور
1: اليوم جماعتك؟ كم سادين الدرب؟
2: ايش يسوون استاذ سلطان؟ تعبوا.
1: ما عنده فلوس.
2: من ما عنده فلوس؟ الدوله ما عنده فلوس؟
1: ما عنده فلوس عمي، غير ما عنده فلوس.
2: لا لا عنده فلوس.
1: لا
2: انت شايف اكو واحد طلبه فلوس.
1: ايه
2: هو عنده فلوس.
1: ايه
2: بس يقول له شو اسوي؟ يقول له خليه ينجوي يدي هذا بعدين بعدين.
1: انت خليه غير الوضع مو زين.
2: شنو الوضع مو زين؟
1: عم الوضع مو زين غير شنو؟
2: لا لا الوضع كله زين وامورها طيبه. بس وانا اقول لك هذول شوف عندهم حق وما عندهم حق.
1: والله بالله ما ترهم انت اليوم قاطع الطريق وواقف لي شاهد هاي العالم على ان ما يكون هناك لا ضرر ولا ضرر صلى الله عليه وسلم.
2: لا مو انت انت انت هسه انت غلطان.
1: منو انت غلطان؟
2: انت مقطعت الدرب على الناس.
1: ايه
2: وانت اول شيء من سلمت المحصول للدوله
1: ايه
2: حسب حسابك اقل شيء اقل شيء سنة ونص الى سنتين الله تعالى.
1: اي بعد خلاص تعشكوا بعد.
2: ايه هو مش يقول لك يقول لك انا
1: بركة الله
2: حكومة جديدة.
1: إيه بركة. وأنا بعد الزمن مسا.
2: إيه أنا أعتبر حكومة جديدة. عسى ولا على هذا أول ناس يخليني بباله.
1: إيه.
2: يعني ما يخلي المقاولين ما يخلي المشاريع.
1: القفلة قفلة اللافتات اللي طالعين بيها أنت طابحن وفلوسك ما أخذن.
2: إيه. لا قسم منهم.
1: أيوة ما يدربيك.
2: والله قسم. قسم منهم أحبه بعد.
1: كعبة والله العظيم أنت فدوة.
2: طبعا قسم من عدن.
1: دور عمل الناس. المهم. سولف شنو تشتغل بال. شنو تستقل بنفسك القديمه؟
2: والله استاذ سلطان الحظ.
1: الحظ؟
2: اي والله قبل سنه صغير
1: ايه
2: عندي حظ بكل شيء.
1: ايه والله تزال
2: كل شيء افوت عليه يرهم
1: بالكعب وبخير
2: حتى لو ما يرهم.
1: ايه
2: الله على قولت هذا يرتبها ترهم. ايه
1: ترهم
2: ما اعرف هسه وانا ما ادري فتت بشغلات.
1: ايه
2: خارج عن الناس.
1: لا لا نيتك
2: صار الحظ.
1: نيتك
2: طار الحاض ما اعرف.
1: لا لا نيتك
2: يعني انا يعني انا لو عندي حاض
1: ايه
2: مال قبل
1: ايه؟
2: لا الله شاهد انا أقل مو اقل من رئيس مجلس محافظه.
1: اي بس مو اقول لك نيتك انت نيتك صار سيئه.
2: نيتي احتمال
1: ان
2: هي بس
1: شغله. لا لا هو نيته طبعاً. نيته خربت. احمد
2: مثنى الحبيب.
1: ايه
2: لا تحياتي لك.
1: يقول ممكن لي قدام قلت له لا هو خلص نيته.
2: لا تحياتي لك او استاذ الله يكرمك. لا ولدي انا صاحب زي المايك ثاني يقول تحيه خاصه لوقت السني.
1: زين بس ايش يا شباب
2: نسى يا خطيه نسى
1: شنو قلت طالع برنامج بديوان شنو انا ديوان ما طيب
2: نسى والله نسى.
1: هسه مشتاق اذا لشنو قلت لي؟
2: الحظ والله الحظ استاذ سلطان. حتى ولعله يجي هيك ربع.
1: تجيك
2: ربع ما قبل ربع
1: الك
2: والله حاطه على شو اسمه
1: باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله روح هاي لا تسولف من سولفه ما تصير. مع السلامه باي.
2: بدون عمرك حبيبي.
1: اوكي حبيبي تحياتي لك. مع السلامه باي باي.

三十元，到时候TikTok给他洗出来。我说一把，反正你，哎，把这，还不了母牛吗？真的。

0: قال الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شلونك حبيبي؟
0: مرحبا اهلا
1: اهلا
0: اهلا اخو ميض.
1: قبل لازم 200 سنه ميت.
0: اهلا اخو ميض.
1: لو عمي
0: شوك عيني
1: شوك عيني.
0: شلون الاخبار؟
1: كلش مشتاق لك.
0: ايش عجب؟ ايش عجب اخي؟
1: شلونك حياتي؟
0: شلون الاخبار؟ شلون اخبارك؟
1: هلا
0: سولف لي، شنو المشتاق له بنفسك القديمة؟
1: لحظة حياتي.
0: ها؟
1: مرحبا.
0: شكو؟
1: أهلا وسهلا. اعتذراني. ألو.
0: ألو، من هاي؟
1: حبيبي.
0: من هاي صادت وياك؟
1: ألو؟
0: ألو، من هاي صادت وياك؟
1: حبيبي.
0: من صادت وياك؟
1: ماك والله ماك.
0: لا شنو، اهلا وسهلا وصوت ابني، شو بكيفك انت؟
1: شنو بعدين
0: وجماعه هذا؟
1: اي
0: صدق شعده صعدت. وين رايحه؟ اجياكم.
1: تعال يلا يلا
0: يلا اجياكم.
1: اجيك؟
0: لا انا اجي.
1: جادري يا شبابك كله امرك للسدك.
0: عاد ما عندي مشكله اجياكم انا، مو مجي.
1: يلا تعال.
0: طيب يلا سولف لي، شنو اللي مشتاق له بنفسك القديم لو تروح؟
1: والله نفسي القديمة يا ضلعي. على قولة أخونا علاوي قبل شوية، والله مشتاق للطفولة صدق. يعني
0: صدق
1: والله مو أنا البتشرت الله يكرم.
0: إيه
1: الدلال والدلع كله كان يمك.
0: كله يمك أنت. أي والله صدق.
1: أي والله ضلعي.
0: للأسف.
1: كانت حلوة أيام، لطيفة جميلة.
0: أنت لطيف،
1: انت الالطف يا روح. الروح حياتي لاخوي احمد مثنى، يعني مشتاق له. وارد اقول لك كلمه واحده، يا ما تنقال على الجو.
0: بس اقول لك
1: انا في قلب الشاعر.
0: الله يا شاعر يا انت،
1: ايش قد مخرج. يعرف القبل هي شنو.
0: والله ايش قد مخرج.
1: والله ايش قد مخرج.
0: والله ايش قد مخرج. طيب
1: اي والله العظيم.
0: اوكي روح انت، روح التسوية صار وضع يمك. شو اسمه؟ المهم
1: لا اقول له ماكو عايش فيه.
0: شنو انت
1: قلت؟
0: لا احكي صعبه
1: بس تدفع. طيب. بي عمي مداخابر
0: ما على مودك. ما عندي شيء.
1: لا لا ماكو شيء والله.
0: زين اوكي، اذا مشتاق اللي قلت لي للطفوله
1: بالضبط.
0: شنو اللي بيها
1: كان الدلع اللي كنت تدلع يعني بالطفوله.
0: اوكي.
1: اي
0: جيد.
1: اي كانت يعني الشغلات الزينه وميض.
0: اي
1: بس بعدين
0: هسه بعد ما اكو شغلات الزينه.
1: وينك ما دام حبيبي قيصر موجود اكو شغلات زينه. كل اتصال اجيبه
0: والله تعبنا. هذا تعبني موتني اللي انا تعبت
1: والله تعبني.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا
1: لك. حبيبي تحياتي لقربنا اللي ناشف. ما ادري صار بين ضرب كيمياوي.
0: اي والله اي
1: ما دافتهم. احمد مثنى لما الحكي عمي
0: هو درد. نحاول لما والله.
1: يلا يلا صاري.
0: اوكي تحياتي لك حبيب، مع السلامه. باي باي. هلو. ناخذ ويانا اتصال. الو اتصال يشيل القلب شوي. الو جابه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون الصحه؟
0: يا
1: هلا
0: مرحبا، الله يخليك.
1: ان شاء الله مرتاح.
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا شنو البرنامج؟ شنو السؤال الحلو هذا؟
0: الله يخليك التلحلة. أبا تقول لي شنو السؤال؟ دا أقول لي راح حنختم، ما بقى. أبا تقول لي شنو السؤال؟ دا أقول لك حنختم.
1: لا يا أبا لا، مو أنا شوف أنا يعني مسمع دام البرنامج حضرتك.
0: إيه إيه إيه.
1: الدوام متغير.
0: آه.
1: يعني أنت بالصدفة لحق عليك.
0: يلا.
1: لازم أشاف.
0: الحمد لله كل الهلا. طيب شنو اللي تشتاق له بنفسك القديمة؟
1: والله يعني الضحكة.
0: الضحكة؟
1: أي والله. يعني كنت ثاني بالكلية.
0: ايه.
1: الأستاذ يقول لي صاحب الابتسامة الجميلة 24 ساعة مبتسم.
0: لا والله.
1: شو ويا الوقت ويا الأشغال والالتزامات.
0: ايه.
1: ويا الهموم والدنيا يعني قليل نادر ما أضحك يعني.
0: ايه.
1: اي فمشتاق للضحكة والله، يعني أرجع هيك بدون هموم، شايف شلون واحد يرجع فريش. وبس يضحك، هيك يذبها فطارية.
0: والله. حلوة هي هاي.
1: لا والله.
0: فيها تفصيلة. والله.
1: حلوة ترى.
0: بها الإنسان مرات يريد يعني أكو شيء هو يتمناه دائما، ما أعرف، بس هي حال اشتياق إلى النفس القديمة أو التفصيلة بالنفس القديمة، أعتقد هي واحدة من الأشياء اللي أنا أفكر بها. أنت كشخص اليوم كنا اللي قاعد نستمع اليوم ونحكي ونسولف ونشارك، نفكر بأن هناك منطقة في النفس القديمة إحنا نشتاق لها.
1: بالضبط. أي بالضبط. الله عشت يدك.
0: صحيح. طيب.
1: أي يعني أنا أشتاق لهذا الشيء. يعني واحد يكون بدون هموم. ويعني ما هم شيء.
0: صحيح.
1: ومقضيها ضحك وطبة وطلعة وانسة.
0: صح.
1: هذا واحد من الشغلات اللي كلش اشتاق له انا بصراحة.
0: طيب انا ممنون منك، شكرا جزيلا اتصالك.
1: حبيبي انا الممنون.
0: مرحبا.
1: حبيبي.
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا. سمع صوت. الله يخليك، على سعادة، تسلم يا ورد. يلا. يلا خل اسمع اذا مو على الموضوع. يلا. يلا ما يخاف.

في النفس القديمة دائما هنالك أشياء إحنا نتمناها ونشتاق لها، نتمنى ترجع ويانا. في النفس القديمة أكو في بعض الأحيان أكو تفاصيل إحنا نتمنى لو أنها لا تعود، بس تبقى هي نفس القديمة، هي نفس القديمة، انتهت وذهبت وراحت وخلص طوينا عليها الصفحة. بس شنو اللي أثرت من نفس القديمة عليك أنت كشخص الآن؟ هذا أنت تحمل الإجابة عليه. اشتياقك للنفس القديمة هو جزء من جلدك لنفسك، على أن أنت تفكر تماما تقول الآن أنا كشخص أتمنى أن أكون دائما تلك النفس القديمة، لكن هذه الأمنية لن تتحقق أبدا. تريد تعدل عدل، تريد ترمم رمم، تريد ترجع صعب. نلتقي دائما على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي والكاظمي يؤكدان ضرورة التنسيق والتعاون لتشكيل حكومة وطنية جامعة. أقليم كردستان يحول أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وزارة الصحة لم يسجل أي حالات إصابة بفيروس هانتا داخل العراق. الفلاحون يقطعون جسر الجمهورية ويتوجهون إلى محيط المنطقة الخضراء. مجلس الخدمة لا وجود لأي استمارة توظيف حاليا، وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة عام 2026. جهاز أمن إقليم كردستان يعلن القبض على متهمين تسببوا بزعج حافلة سياحية في السليمانية. مطلوب بقضايا السرقة وتجارة المخدرات الإطاحة بالمتهم الملقب بعلي طن شرق بغداد. الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ. قائد الجيش الباكستاني: ندير مهمة صعبة بحياد لتقريب واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. بينها بغداد، 10 محافظات عراقية على موعد مع حرارة 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: ويوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
4: قاسي قاسي قاسي قاسي.

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.

0: aslında en büyük hikaye.
1: الصوت اللي تحبه
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة. جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا جديدي
2: على إذاعة الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل. الرشيد FM.

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ثاني.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء المحبة عليكم، مساء الكلاسيكو الجميل طبعا، وتحية لكل من يتواصل ويانا. طبعا الهدف مال راشفورد لا يدرس، عالمي هدف راشفورد للأمانة، هدف راشفورد عالمي. تحية لكل العشاق، تحية للمدريدية، تحية للبرشلونيين، ومباراة حقيقة ممتعة. احنا رايحين في وقت الاستراحة اكيد، ونتمنى ان شاء الله تكون مباراة حلوة، ونتمنى انه حتى انه يرجع ريال مدريد لمستوى المعروف، لكن حكم المشاكل اللي موجودة في يعني أروقة النادي، وبالتالي صار اللي احنا نقول صار اللي صارت هذه الدربكة وصارت هذه الأمور في ريال مدريد. ممكن يرجع للشوط الثاني، ممكن 2-0 ما أدري. مساءكم كلاسيكو وحلو، ولو اليوم أريد أحكي عن البارحة نوهت عن موضوع الخصوصية، لكن شوية يعني خلي شوية نسولف بالكلاسيكو وبعدين راح نسولف بموضوع الخصوصية. تحية من عندي أنا مهيمن الأبيض، ونسمع تحية عموري ومتواصلين معكم.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 77 00 114 115. نوهنا البارحة أنه نحكي بموضوع الخصوصية، موضوع كلش مهم وكلش حلو في نفس الوقت، لكن اكو في الشغلة يعني نكون واقعين، احنا ما فاهمين الخصوصية بالشكل الصحيح. والله جديات كلامي لبعض الناس، يعني ما فاهمين انه احنا نتدخل وفضوليين وكلش يعني لازم نعرف. والله انا اريد اعرف هاني عموري من راح لفلان مكان ليش ما قال لي، واريد اعرف اليوم عموري سوى ما سوى، واريد اعرف اليوم عموري صار عندهم بالبيت ادق التفاصيل بالضبط. واحنا ما نحترم الخصوصيه للامانه، كلامي لبعض الناس مو الكل اكيد، يعني من اقول احنا مو الكل، البعض يعني، بس ما نحترم الخصوصيه. يعني أنا ملاحظ هواية ناس ما يحترم خصوصيتك، امشي أنت وبنية تحبها تسلم عليها، عندك ود بينك وبينها، خطيبة، حبيبة، أيا كان، شوف شي يسوون بيك بالشارع رأسا، بس اسمع ها شنو ها شنو ها. وعندنا فاهم الخصوصية بشكل خطأ طبعا، انه ياخذ راحته كل شيء يسوي، ما يحترم العالم، هذا هم كارثه. مثل البارحه من شفنا فد حاله بنيه وولد، يعني شاب وشابه في مكان حلو ومحترم يعني، بس ما احترموا الناس اللي قاعده، يعني سووا فد وكانه تقول هم يعني ببيتهم دي يسوون هاي الأشياء. فإحنا فهم الخصوصية من عرفه للأمانة يعني. وطبعا يعني إن شاء الله راح تكون ضيفتنا المعالجة النفسية دكتورة رشا، الأخصائية رشا، فراح نحكي بهواي مواضيع من ضمن هذا الموضوع، ما نعرف شنو الخصوصية، ما نعرف نقدر الخصوصية، ما نعرف ونقتحم الخصوصية بهيج، يعني هذه واحدة من الأشياء. فشنو اللي صار وياكم في يوم من الأيام بموضوع الخصوصية؟ شنو اللي تعانون من عنده بموضوع الخصوصية؟ واحد يقول أنا بيتي ما عندي خصوصية، فعلا تشوف أهله يراقبوه، يابا رجال متزوج عفوه بحاله، اقول لك ها شنو البارحه انت شنو جايب، شو شفتك صعدت علاقه، شو رجعت تضحكون انت وزوجتك، شو عليك انت، ارجع اضحك ارجع ارقص يا ما تكت. على اطار انه اني اخوه، انا اخوه كبير، فانا اخوه كبير لازم اني يعني اتسلط ولازم اني اتدخل ولازم، هاي كارثه، ما نفهم شيء بالخصوصية، ما نفهم. وأكرر كلامي لبعض الناس على 0780211 415 0211 6117 0780211 415.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. بدنا نحكي بموضوع الخصوصية. شنو ايش تعرفون عن الخصوصية؟ شنو اللي شايفين انه شخص متدخل بخصوصيتك، ما محترم خصوصيتك؟ فخلي اسمع من عندكم، خلينا نسولف، خلينا ندردش على 0964-7700-114-115.

تواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأهل والأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، وتحية لكل الأصدقاء يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب على 0964770011 4115078012. متواصلين وياكم.

0: تواصل إياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211-4115. تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا، وألف تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الخصوصية، شو تعلمت من الخصوصية؟ شو تعرف عن الخصوصية؟ وشنو يوم من الأيام أحد دخل بخصوصياتك؟ أحد اقتحم خصوصيتك؟ أريد أسمع من أصدقائنا، أريد أسمع من كل من دا يسمعنا. ولو الآن طبعا أنا أعرف الجمهور كله حاليا متوجه على مباراة برشلونة وريال مدريد، فعلا هي كلاسيكو، يعني كلاسيكو الكوكب حقيقة. وبالتالي أنه للآن على فكرة أنه برشلونة متقدمة بهدفين على ريال مدريد. الله يكون بالعون لعشاق الفريق المدريدي. متواصلين وياكم، وخلي نسمع من عمور بعد متواصل. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: ألو.
0: ألو محمد.
1: ألو حبيبي
0: محمد. حبيبي محمد، شلونك؟
1: تمام، انت شلونك؟
0: الله يسلمك. شو ما تباع اللعبة؟
1: هو والله ذكرته قبل شوية، شغل انه مثل هيجي حزن هذا. قبل شيرين قلت هاي شبيع عمر ديناغيني.
0: ايه
1: خسرانين.
0: ايه خسرانين اليوم.
1: عفتها وقومت
0: الصراحة. صدق والله؟
1: والله عمر يناغي لي وابراهيم ناصب علي. يا طوبة ظل الطوبة.
0: والله فريقكم يتعارك ويا نفسه، واحد واحد يأذي الثاني.
1: ايه
0: ولا يا دقة هاي مال تشاوميني ويا فالفيردي، صغير هاي
1: بوكسات.
0: اكو واحد يضرب هيك صاحبه، مسوي عنده اصابه بالدماغ، ما ادري صاير عنده بالدماغ، ما اعرف قالوا.
1: والله ما ادري.
0: اكو واحد هيك يسوي
1: يعني صاحبه. خلينا بنصف القمر.
0: شلونك؟
1: اني تمام، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
1: هاي من سؤال.
0: اي جواب.
1: موبايلك عليه رمز دخول؟

0: الله عليك يا عموري.
1: 5-0-6-2 احنا نظل صقاري. 5-0-6
0: هو من يغنيها؟ بس حلوة تدري؟
2: مرتار برشلوني؟
0: ايه؟
2: لا يابي.
0: ايه لان عموري عموري وياي.
2: من حقكم يابا من حقكم بالعافية.
0: ايه
2: ريال مدريد هالسنة قنينة غاز ما جاي.
0: ايش بيه ريال مدريد؟
2: قنينة غاز ما جاي.
0: شي يجيب من يقول لي شي يجيب.
2: يلا الله كريم.
0: شنو قلت لي تليفونك بيرمز؟
2: قلت لك تليفونك بيرمز دخول؟
0: ايه بيرمز.
2: هي هاي بحدها خصوصية.
0: ايه صحيح.
2: هات خصوصية تليفونك ما حد يتجاوز.
0: صحيح.
2: زين شنو شعورك من احد ياخذ رمز تليفونك؟ ظل بقلق وضوج صح لو غلط؟
0: لا اصلا ما اخلي يعني اضوج للامانه.
2: اي شفت فاذا الخصوصيه قمه الراحه.
0: حلو.
2: يعني واحد من يخلي حاجز او خط احمر ما يسمح لاي احد يتجاوزه، انت بعد الخط الاحمر تريد تسوي سوي، هذا الحر مالك، مكان حريتك.
0: زين محمد عندكم يعني الاجانب شلون يتعاملون بموضوع الخصوصيه؟
2: احنا عندنا الخصوصيه اوف ماده ينص عليها القانون، توصل بين الابن يعني الاب وابنائه.
0: الله الله الله الله.
2: اي يعني اكو فد قانون، يعني تخيل طفل اذا تيجي تحاسبه وهاي كلمه واحده يقدر يوقف ابوه يقول له خليني بعالمي، هسه انا دخلت بعالمي الخاص.
0: يعني احنا ما نريد توصل هيك، بس
2: هي ها خير الامور اوسطها، هي اذا شيء زاد عن حدين قلب ضده. هاي وحده
0: زين.
2: يعني هنا كلش يعني يحترمون الخصوص. وانا بديت لك اياه قلت لك من رقم تليفونك ليش حاط له رقم سري؟ يعني ليش حاط له كود نمبر؟ ليش؟ هاي خصوصيته. ابسط مثال بسيط يوصل
0: حلو.
2: عند قيس
0: انتظرك على
2: مثل ما تفضل
0: على الساعه الثانيه.
2: شد رايتك حبيبي
0: يا هلا. خلي
2: كيس برشلون. مع السلامه.
0: هلا محمد. هلا حبيبي. هلا اتصال. الو
3: مساء الخير.
0: يا هلا بيك اكرم.
3: تحياتي وسلامي لك ولاخ المخرج وجميع الاخوات المشرفين داخل وخارج العراق، واتمنى لكم مساء يوم مبارك.
0: الله يسلمك يا هلا بيك اكرم.
3: الله يسلمك اخ عزيز.
0: اي اكرم
3: اعتبر التدخل بالخصوصيات
0: نعم
3: مثله كجريمه او كحشد او يعني تطفل يعني
0: نعم
3: صعوبه التدخل بالخصوصيات. ولكن بدايه حديثك يعني مثل الزوج وزوجته يعني يدخلون على هدهم او ترتيبات او هاي، بس بالاختيار يعني كنصيحه يدي الراي ماله الاب او الام بدون الراي مالهم.
0: زين
3: يعني اذا كانوا يحسون من الطرف الثاني يعني اسباب الزوجه، والا لا خليه براحته حتى بعدين ما ادخل الملامه، نقول عليها بالعامية.

0: يروحوا جوسة لهلال يعني الأماكن كمطعم أو شيء أو ترتيب أو السوق يشتبقون. أنت خلاص ضرين حاصرة تنتش والبيع شو ها وين طلعت وين رشو جنكش والجدي لا يا عم خلي يشوفون حياة شو ومسترتيب عشو تكون
1: نعم
0: الحياة مشتبثة خلاص تخش بيهم يتدخلون سواء كان مفروض يعني رأسا لقوا في الموبايل مال صح وقام يقلق أرقام الصور هاي خلاص يعني ما يصير ها مثل بارحة وين كنت انت أو هاشر إذا الراجل يقول لك يقول لك كل ما قال لك يعني أخذ الشغلة أترك الشغلة بيهم لا يظل يركز ها جوز عنده مشكلة جوز عنده زيارة خاصة لحد الأطراف وهو دائما أتنرف وجهه أحشر الصراحة لأن الإنسان لازم الخصوصية والحرية الخاصة فيه هو
1: طيب
0: وآسي بالإطار الثاني العزيز
1: يا أهل الله يسلمك يا هلا يا هلا بكرم يا هلا
0: تحياتي وسلامي الخاص إلى عموري
1: والله عموري
0: عمر فاهر
1: الله يسلمك
0: مع السلامة تصبحون على خير
1: وانت من أهل

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. طبعا التبديلات اللي أجراها هانز فليك يعني نزل ليفاندوفسكي هسه عشتيده والله والله عشتيده ده يبدع. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء

عالم يقدروا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 4115. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب اللي دا يتواصلون ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الخصوصية، منو اقتحم عليك خصوصيتك في يوم من الأيام؟ أكو واحد يشعر ما عنده خصوصية ويا جيرانه، شلون يعني؟ جيرانه ما احنا نقول ما يقدرون الخصوصية، يعني ساعة بالثنتين بالليل بالثلاثة بالليل هم مشغلين صياحهم وصوتهم وكلامهم، او اللي اكو هذا اللي يحب يشتغل تجي الحالة بالليل يشغل كوسرة يشغل دريل. لا ماذا اسمعك؟ اي هاي بالليل تجي محالي يدقون لوحات. فانكوغ غير لوحات بالليل. فانكوغ هذا الهام ينزل له. والله شو الضوج هذا الدوك شاكوش والله ده غير اللوحة. اي صحيح، وهذا ماكو احترام للخصوصية للأمانة. لو اللي مثلا قاعد بمكان مثلا او بالشارع ويقول كلام بذيء او قاعد بمقهى بمطعم يمقتهم عليك خصوصيتك، العياط والضحك والكلام والى اخره، وانت قاعد ويا صديقه قاعد عمي قاعد بوحدك. اي صح، انت قاعد تريد مثلا ترتاح على كيفك تفكر جاي وتسمع العياط والصياح لا، فهذا اقتحام للخصوصية وغيرها وغيرها من الأشياء. فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا شنو اللي صاير وياكم ومتواصلين على 91.5. خليكم وياكم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللأحباب وللجالية في كل أنحاء العالم. طبعا اكو ناس مثلا يعني تشوف مثلا بحديقة عامة يشوفون اثنين قاعدين، يشوفون عائلة، يشوفون شباب دي يتمشون، يشوفون واحد دي يقرأ الكتاب، او مثلا تحية الحمودي الغالي المنور اتمنى له الصحة والعافية، او تشوف مثلا قاعدين ياكلون يفوتون إلا يباعون عليهم وش دا يأكلون، ما لك علاقة، دير وجهك والله العظيم ما لك دخل، هذه خصوصيتهم لا تقتحمها. وكو هواية من البنات أنه يقتحمون الخصوصية، ها شنو شفتيها ايش طابخين، ها يوم شا عليك طابخين عسى ما دا يأكلون مثرودة، ما لك علاقة والله جديات. فهذه احنا هاي موجودة عندنا هاي الحالة هسه، ليش وشون وشنو السبب ما ادري، بس انا اريد احكي شنو الموقف اللي صاير وياك، او شنو الموقف اللي صاير وياك. مثلا هواي النساء يعانون من انه يعني من اقتحام الخصوصية مثلا، فاريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندكم على 0780211 4115. تحية لفاندوفسكي.

تواصلون وياكم على 0964770011 4115، ونذكر بموضوعنا اللي هو الخصوصية. شنو اللي صار وياك وهم عانيت في يوم من الأيام من الخصوصية، أنه أنت ما عندك خصوصية، أحد اقتحم الخصوصية عليك؟ هذا اللي أنا قاعد أسولف فيه. طبعا راح نسولف أكثر لكن بعد ما نروح إلى انتقالة إلى الساعة الثانية، خليكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمة الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. طبعا مبروك لبرشلونة، مبروك لهذا الفوز، و هانز فليك حقيقة يحقق البطولة الرقم 12 المستمرة، وتحية لهذا المدرب. طبعا جاي من ضغوط، جاي من معاناة، لكن عفارم عليه وحقق بطولة بقوة حقيقة، وأدى أداء رائع. واليوم برشلونة رغم أنه ضيع لكن ظهر بهوية البطل، فمبروك لعشاق برشلونة، وحظ أوفر أكيد إلى محبي ريال مدريد وعشاق الفريق الملكي العريق الكبير. لكن هذا هو حال كرة القدم. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 0964-7700-114-115 و078-0211-6117 و 077-00-114-115. عندنا اتصال. الو الو يا هلا، الو يا هلا، الو يا مساء الخير. عندنا اتصال اخر. الو
1: مساء الخير،
0: يا هلا بيك ابراهيم.
1: ألف مبروك حبيبي.
0: حبيبي الله يبارك فيك.
1: ولو تدري أول كلاسيكو عيشة ما بيطعم.
0: ليش؟
1: لأنهم طالع إعفاء أني، يعني الفاضة هيك تحصيل حاصل.
0: يعني شلون قصدك أنت طالع إعفاء؟
1: أنا معاني محصل دوري، شنو يعني؟ وإذا يعني وإذا خسرت اليوم وإذا ما فزت اليوم، أنا رجال حاسم الدوري من قبل لعبتين.
0: إي صحيح، أنا أتفق وياك.
1: وبرشلونة يعتقد الفريق الوحيد اللي يحسم الدوري من قبل 4 إلى 6-7 لعبات.
0: زين،
1: وفارق شقيت ما أعرف. زين، وخلف الله على الجماعة ما أعرف الله خطية، يعني لا صواني لا قلاصات لا فرفوري ما أعرف.
0: يابا هم ترى اليوم حتى يعني جمهور الريال بالملعب متوتر اليوم. مو الجمهور، العفو، اللاعبين متوترين اليوم.
1: شنو حجي؟ ناس مطيعة الناس وعقل بيناتهم.
0: آه والله إيه؟ لا، هم لو شوية مركزين اليوم للأمانة، ولا إيه؟ يعني اليوم برشلونة ترى مو ذاك الأداء الأسطوري يعني.
1: أقول لك تشكيلة ماكو رحمة لوالديك، فليك خطأ من طلع راشفورد، كان المفروض يخليه.
0: زين،
1: لأنه كان لاعب بكل طاقاته، ولو أبو موسى الرجال هم يريد ينزل ويلعب. ابو موسى يعني رافينيا، انا اسمي ابو موسى. زين، طيب. ممكن نص جمهور برشلونه يسموه ابو موسى. اي فالموضوع طبيعي يعني. هسه باكر شنو؟ اي 15
2: الله اي والله العظيم صف نيتك ودفع على قدر رب العالمين.
1: لا والله لا عموري، لا اترجاك، لا هذا حظي انا نصيب الولد. هذا الفريق لعب بأمانة وبحرص. ليش هو برشلونة؟ عنده تشكيلة؟ عنده فلوس؟
2: والله ما أدري شباب، الله رتبه.
1: أموري مالي عبك ترجال برشلوني
2: وذفع عقب لرب العالمين.
1: بس خلي ذاك الرجال يصفنيته، وهذا كل شيء مالي داري. فريق لا صينية لا دوري لا كاس لا كذا، دك خسارات وتعليق بينات مبوكسات. هسه خبر على محمد ميرود استاذ مهمة.
0: ليش ميرود؟
1: انا ادري كل ليلة انا شنو.
0: هسه نقول له الناشر محمد.
1: ايه بجامته الزرقاء.
0: والله هاي بعد هسه خابرك.
1: من دي يجيب هالبجايم هاي مدافتها.
0: زين.
1: الله ما ادري. شنو الخصوصية اليوم قلتي موضوعات؟
0: اي
1: المهم اكو في الموضوع يعني يعني كلش غاضني. ما في اليوم سائل واحد ايش قد راتبك؟ ايش قد ايجارك؟
0: عافية عليك.
1: ايش حجم ما عندك طفل؟ ايش يعني الصوت منك ومن مرتك؟ حول ولا قوة إلا بالله. شو جواب هذا الشخص؟
0: صح
1: والله العظيم
0: صحيح.
1: أو خاصة شيء مداق لك لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا دراجة داخل إشارة ويطلع من اليمين. أي زين ليش ما نحاول برنامج مرور برنامجك مهم؟
0: لا يعني رجال مرور لهم لهم برنامجهم ولهم أي تحية لهم.
1: أي زين ما في يوم سائل أبد بس هذا الموضوع يا أخي غارتني كلش وحتى غار زوجتي يعني لأنه في الموضوع مؤلم يا أخي. إنت شاليك بيش مرة تعرف إيش سويت؟
0: أي
1: بس عمتي شنو هاي معقولة صار لك 3 سنين وما عندك طفل؟ لا حول ولا قلت لها يا برزق بيد الله سبحانه وتعالى يعني منك لو منها. لا اله الا الله.
0: زين منو قال هذا الطفل هذا الطفل راح يجي مع احترامي يعني انا ما ود احكي يعني عنك العفو بس يعني بما معناه يعني يعني يعني صار الطفل اللي راح يجي هم المكلبين هالقد. اولا هم ما راح يربوه ولا يتحملوا مسؤوليته.
1: انت بخيرك ما خيرتني ليش تعم علي؟
0: مو لاني غلطان
1: روح راح اسال ويسي 17 دا انتظره
0: يعني هسه
1: احنا في يوم
0: هسه هو قابل راشفورد
1: لا شنو إذا جاني طفل يروح في دور راشفورد. اسمع اسمع اسمع خلي ضحكي
0: يا حبيبي.
1: فاليوم رحنا عيادة مال طبيبة نسائية
0: زين
1: شفنا قدامنا مرأة هي حامل لا أسف جاي على متديد تصير حامل العفو وياها ابنها طبعا شالته وضربته هيك 100 مرة بس تقتل بيش قد ما وقح الطفل بحيث قلبها للعيادة قلب
0: زيان.
1: قالت اوف ربي وهي جايه للعياده على مود تصير حامل مرت له زين الاعتصال الساعات 50 بهذا شنو الموضوع
0: زين
1: والله اي والله شهر ربيعي مره نطلع طفل مثل الورد
0: طيب
1: يبكي يبكي يبكي والله امه قالت يا رب ايش وقت تاخذه
0: خطيه حبيبي
1: والله العظيم بحيث انا وزوجتي اثنين تدمعت عنا قلنا له لا هذا نعمه كذا هاي اذا تريدوه اخذوه اخذوه
0: صدق كذي
1: وداعت مهم فبشر مرات ينطي الروحة فتحق بينما انت تطلب منه عليك يضوج يقلب خلقته لعليش تقول ايش قد راتبك بدي ذيك المره قلت الواحد خير من الله يعني ايش قد
0: صح
1: خير من الله الحمد لله تقول لي ايش قد قول لي ايش قد
0: صحيح
1: يا روح شلبت
0: مع الاسف
1: ما اريد اقول لك
0: ما اريد
1: سالفة أخلاقية
0: صحيح
1: كل الذوق أخلاق واحد ما شايفاني اعتبره ما لها علاقة له أخوي
0: صحيح
1: بس يا أخي ما الأقل أسأل هيك أسئلة شونك شخبارك شون صحتك هما بيك شي خيرك كذا هاي برشلونة ريال مدريد
0: أقول لكم على شيء أقول لكم على شيء
1: قل لي
0: أنا أخوي ابن أمي وأبوي يومية أنا عايش ويا أخوي غير
1: إيه
0: أنا أخوي ما أسأل ليش قد راتبك
1: أقول لك سلمة إيمان ما أقول لك مرات زوجتي تأخذ البصمة تحطها في جنطة مع السيارة يا بنطيني البصمة تقول لي أخذها بالجنطة أو أخذ الجنطة أقول لي لا أنطيني إياها وهي زوجتي
0: إيه يعني ما أعرف
1: أخويا يوم الجمعة راح قاعدين نرد سوية فتح ويانا موضوع الطفل قامت تغسل زوجتي أحكي لك إياها للأمانة وأنا إنسان صريح
0: زين.
1: قلت ليش تحكي مغثيت للبنية وإحنا ماكلين سمك هسه تتنغص قالي والله بس أنا كيف أحبكم وأريد لكم الخير يا بس تريد الخير
0: يعني ما أعرف يعني ما أدري هذا خاصة هذا موضوع الأطفال
1: تعرف ديك مرة بس عم تيجي سويت أي يعني صرت مو من عندك أخاف منها زين حللوا قلت له دوقفي قلت له خلي خبر على الله يعني ما توصلي فد 2 توم
0: لا يا معود يا معود يا معود يا معود لا احنا اكيد يعني بعي يعني الذات الالهيه لها قدسيتها العاليه
1: يعني اعتذر بس مرات يخلون الواحد
0: مو لا مو احنا رب العالمين ما يعني رب العالمين ما نشاق يعني بهاي التفاصيل
1: اعتذر انا على اللفظ زين
0: زين
1: بس شايف الواحد يعني يطلع من طاقه
0: زين
1: الى متى يعني واحد يبقى هيك هي قله ذوق قله اخلاق وقله احترام للنفس
0: صحيح
1: مشكله
0: مجتمع صحيح
1: واعتذر اذا طلع خارج اللفظ بس يعني للامانه كان عني يا صافي
0: فاهمك انا اشكرك
1: حبيب وارجل معذرة غاتي حبيبي.
0: يا هلا يا هلا محمد. عدنا يا هلا ابو ابراهيم. عدنا اتصال. الو
3: الو
0: الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
3: حبيبي موضوعك
0: شلون العفو؟
3: حبيبي موضوعك
0: على راسي. اهلا بيك.
3: احنا نسمعك ساكن هواي.
0: هلا بيك. من ويانا؟
3: اني حسين. حسين شيخ حسين.
0: زين. والوياك الاخت اللي وياك؟
4: اني زوجته.
0: يا هلا بيك يا هلا بيك.
3: ماكو واحد يعني ابنه او عنده ابن ما يهتم بي. ماكو.
0: طيب
3: لو يكون يهتم بي
0: زين.
4: انا رايكم موضوع الاهتمام.
0: الاهتمام بهواي تفاصيل، بس احنا اليوم اللي عندنا نحكي على موضوع الخصوصيه. فديوم احد يدخل بخصوصياتكم؟
3: ما حد يقدر. ما حد يقدر. اذا انت عندك خصوصيه وحدك ما يقدر يدخل خصوصيتك.
0: يعني في اليوم احد يتدخل قال لكم ها انتوا ليش مثلا على سبيل المثال مثل ما كان قبل شويه صديقنا ها ليش ما خلفتوا ليش ما
3: هسه انا قد عمري قد عمراني
0: الله يعطيك الصحه والعافيه ايش قد
3: 52 سنه
0: زين
3: ومرتي عمرها 24 سنه
0: زين
3: يعني اقعد يقول ليش مزوج غيره مثلا
0: لا بس فدي يوم احد سالكم هيك سؤال
3: ما يقدر يسالني ليش يسالني ليش يسالني يعني اعرف اني هاي البنيه انا الي شو يسالني شو يسالني
0: يعني هو من باب الفضول من باب
3: اكو فضول هو اكو فضول اكو فضول يقول لك شلون هاي البنيه هاي صغيره وانت ايش عمرك
4: احنا اني من اشوفه نعم. من اطلع وياه وامشي وياه ونطلع كمكانات عامه ما أحس بالفرق بس أشوف بعيون الناس بالبداية بس بعدين قمت ما أحس بالفرق.
0: لا هو خاصة الحب وهذه التفصيلة المهمة هي هذه المسألة بالقلب فما العمر ما له علاقة.
4: أريد أنتم تطرقون الموضوع باكر ونخابركم موضوع الاهتمام.
0: الاهتمام إن شاء الله نأخذ حلقة على الاهتمام.
3: أنا
0: أي نعم
3: عمري يعني 52 سنة وهي عمرها 24 سنة
0: زين
3: أنتم مطاعم أنتم يعني بكبادة وهاي أكو ناس يعني شو بتبوا علي يبوا عليك بغير نظرة
0: ليش
3: فرق بالعمر
4: كان يتأذى هواية مرات
0: أي هو هذا اقتحام للخصوصية
4: أي أي
0: اي هو هذا اللي قاعد يقول
3: تحكي بالحكايه وهاي بس انا ما انا يعني اذا الحكايه انا شو اسوي اغلس
0: نعم
3: ايش اقول له اقول له يعني ايش اقول له
0: طيب
3: انا المهم عد
0: نعم
3: المهم عدي انا اعرف نفسي شنو انا
0: نعم
3: صغير عمري احس نفسي صغير وياها
0: طيب انا اشكركم وشكرا لاتصالكم نورتوا
3: رحم الله عليك
0: يا حبيبي يا هلا

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأهل والأصدقاء والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-77-00. وتحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوع الخصوصية، موضوع كلش مهم. الخصوصية أهم شيء عند الإنسان. مرات نشوف أكو واحد شايل كاميرا وبدون ما يستأذن مثلا يصورك، هلا وشونك، خلي أسوي حوار وياك. لا، هي مو هيك. يعني حتى بالإعلام مثلا أنت لازم تستأذن، لازم. ماشي بالشارع واحد، يعني هذا شارع عادي، بس من انت تروح على اثنين قاعدين على طاولة مثلا، زين، وتتسوي ياهم حوار، مو منو قال لك انهم يوافقون؟ منو قال لك مثلا؟ صح؟ اي واحد مثلا طالع ويا عائلته، يخابرك مثلا، انت شعدك قاعد ويا عائلتك؟ هذا اقتحام الخصوصية والله. اي هاي مال دعوفه متعال يا بشون، شون عوفه انت؟ ليش والله ما ادري انت ليش طالع وما قلت لي؟ هذه يعني الامانة، يعني شخصية تنرفزني. شو عليك؟ اطلع اروح للصين هسه احجز سيارة اطلع للصين يا ماتك. صيني شبعد هسه اروح له؟ شو عليك؟ هذه مصيبه المصايب، هذه عندنا ما فاهميها. وحتى وان كان هذا الشخص انه هو زين، انا مو انه دا اقول يعني الاشخاص اللي يسوونك مو اشخاص مو زينين هم، لا، بس عندهم هذا الفهم من باب الميانه، من باب الصحبه، من باب ابد. حتى لو يصير اخوك كبير، اي ها تبدل سيارتك وما تقول، شو عليك؟ فغيرها وغيرها من هواي اشياء. اريد اسمع من عندكم على 0964-77-00-11-4-1-1-5. خليكم وياي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: نصف القمر، نصف القمر.

0: تواصلني وياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. الو.
1: هلو مهيمن، صباح الورد.
0: يا هلا بيك لما، صباح النور.
1: برشلونة.
0: برشلونة فازت وتأهلت.
1: والله العظيم أنا اليوم توقعت 2-0 برشلونة.
0: مو تأهلت، إنه هي حسمة بطل الدوري، حسمة بطل الدوري قبل 3 جولات من نهاية الموسم.
1: أي والله.
0: هذا اللي أقص عموري. إيه.
1: لا إحنا يعني تكتيك ماكو، الدفاع يعني هجاشة بالدفاع، فيستاهلون حيل بيهم.
0: انا ما اقول حل بيهم، نادي عريق ونادي
1: ما نعرف نلعب صراحه. يعني ريال مدريد كلش يعني ما عجبتنا هاي بهاي الفتره. برشلونه لا حلو يعني.
0: هم ايش بيهم يعني متعاركين وصايرين، ما ايش بيهم؟
1: والله ما ادري. والله ما ادري.
0: كل واحد دافع غرامه بيهم. ذولا اللاعب الاثنين فالفيردي وتشاوميني دافع غرامه 500,000 يورو، نص مليون دولار. اي والله متعافين.
1: اقول لك يعني هم لديهم عقوبات اكثر يعني مثل
0: زين.
1: بس شو نسوي؟ يلا اوكي، يلا هم حلو. انتم يعني مبروك، الف مبروك لكل البرشلونيه. ولو برشلوني ما اطلع لا يمنى ولا يسرى، لان انا توقعت كلش صح يعني.
0: انت ايش قد قلتي لهم؟
1: قلت لهم 2-0 2 برشلونه 0 ريال.
0: والله توقعك بالمضبوط يعني.
1: قلت لك باتري يعني شلون ما احكي، لازم خلاص هاي يعني. حلو الموضوع مالك مهيمن على الاقتحام الخصوصيه والخصوصيه. صدق. مفهوم الخصوصيه اي والله كلش حلو. شوف مهيمن، انا بالنسبه لي مفهوم الخصوصيه انه الخصوصيه هي كرامه وهيبه للانسان.
0: نعم.
1: من تخترق الخصوصيه لا هيبه ولا كرامه.
0: حلو.
1: شوف الاقتحام مرات الخصوصيه تكون يا فضول يا غيره، يا يحب انه شلون يوقعك، مشاكل يسوي لك. هو من ضمن اكيد شو اسمه الفضول، بس هو اكثر شيء غيره، يغار من عندك احسن من عندك. فتشوف انه دائما يدخل نفسه يسال شكو ماكو، يحب يعني يحب يدخل نفسه بالقوه يعني بالقوه.
0: نعم.
1: فلازم مفروض يعني الانسان يرسم حدود مساحه لهذا الشخص، يعني وقفه عند حده، إن هنا أنا أوقف يعني ما تتدخل نهائياً. فشوف إذا هو كل مرة يحط نفسه ويتدخل فهذا سبب مو اللي يتدخل، لا سبب هو إنه هو يخليه يتدخل يتمادى في هالموضوع.
0: طيب فاليوم صار وياك يعني أحد مثلاً يعني تدخل بخصوصياتك؟
1: إيه هواي يتدخلون.
0: شون بالله شون يتدخلون؟ أريد أعرف.
1: يعني مثلاً أخابر صديقتي أو أحكي صديقتي يعني مرت اخوي يعني هي يعني داخل البيت وماكو حد يعني مثلا يجي من برا، فتتدخل فينا في سبب شيء يعني. فاني ما احب يعني اوقف عند حدا يعني، يعني كل مره تتدخل بس لا اني اردها يعني.
0: راح تعلق بينه وما مرت اخوه. الا كلاسيكو يصير باكر.
1: لا لا لا.
0: والله.
1: لا لا راحت شالت من عند يعني من عندنا، فهاي كانت يعني كل شيء حطنا في السي يعني كل شيء يعني.
0: يجوز من باب يعني محبه انا تحبك مثلا وتدخل.
1: لا لا تشوفني، لا هي تغار من عندي. لا لا شوف هي جتي، شوف هي قلت لك فضول وغيره، تجي من باب الغيره يعني. تحاول تسمع اشياء شغلات يعني، تحاول تلفق، تحاول تزيد بالكلام يعني. اكو ناس هيك يزيدون بالكلام فيضيفون اضافات، فاذا هي ماكو شيء هي تسوي اكو شيء يعني بالنسبه لها فتسويها مشكله. فأني يعني دائما أني أوقف الشخص عند حده مهما كان أي كان. فأشوف إنه الإنسان يوقف عند حده مباشرة يعني ما يخليه يتمادى ويروح زايد. وشوف هو الإنسان من يحافظ على خصوصيته هو شخص مستقل ذاتيا شخصيا. فمن يعبر هاي الخطوط لا والله أني ما عندي مثل ما يقول لحية مسرحة.
0: شلون بالله يعني شلون تتعاملين ويا الشخص اللي يقتحم خصوصيتك؟
1: قلت لك اوقف عند حد.
0: شلون اوقف عند يعني حد؟ انا اسمع هالكلمه، شلون شو تقولي له؟
1: يعني هسه بالنسبه لي اني حكيت وياه قلت له ما تتدخليني بحياتي نهائيا، لا من بعيد ولا من قريب، يعني اني ما حد مسؤول علي، فاني مسؤول على نفسي. فشفته انه خلاص يعني توقفت خلاص بعد يعني. مره مرتين من شفته من تدخلت ما حكيت وياها. يعني قامت تروح زايد يعني، بس من وقفت عند حدها لا بغيت وقفت يعني خلاص بعد ما تندق بيه.
0: طيب راح تعليق هسه. والله
1: شوف مهيمن، هسه انت قلت باسورد، شوف هو كل انسان يعني مو الا بالموبايل، هسه اني اسراري يمي، فمن احكيها الاحد يعني اني انطي الباسورد لهم، فهذول الباسورد متاح لهم.
0: يعني تنطين يعني تنطين اسرارك؟
1: لا لا ما انطي اسراري.
0: لا شنو لا لا شنو لا شنو باسورد؟
1: قلت لك الباسورد هو مالتي، يعني هسه اني من احكي لك اسراري كانما انطيت الباسورد لك، يعني أي. اسراري يمك.
0: اي هو الاعدان ايش داقول لك؟ معناته انت قاعد تعطيني الاسرار مالتك.
1: اي اي داقول لك، بقول لك اني مستحيل انطي الباسورد لاي شخص، مستحيل. بس اني اعرفه اني ورب العالمين يعني اكيد. نعم. فوق الايه، فما انطيها لاي شخص، لان من انطيها اخترق يعني، يحكون علي شغلاتي اموري، انا يمكن اضحك واشاقه وواحد يقول لي بحكايه يعني عن اسراري او فد موضوعي، فيشوف يسوونها فد مشكله فد موضوع، فاني متجنبه هاي الامور، فاسراري بالنسبه لي محافظه عليها. ما احب احد يهكرني.
0: حلو حلو.
1: اي اي مهيمن
0: زين. أنا أشكرك، نورتي.
1: هلا وهلا ونورك.
0: يا هلا بلومه.

تواصلوا وياكم على 0967 11 11 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. تحية لكل الأصغاء وإلى كل الأحباب جاليتنا. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0 7 8 0

تواصلوا وياكم على 0964-77-001-414-1-50-780-11-6-117 وتحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين جاليتنا. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-414-1-50 وخليكم ويانا ومتواصلين.

طبعا شكرا الى كل من تواصل ويانا، وموضوع اقتحام الخصوصيه ايا كان قريب او بعيد لا تخلي انه شخص يقتحم خصوصيتك. بكل احترام قول له هذه خصوصيتي شيء خاص بي، اذا زعل بعد احسن خلاص، معناته هذا مو يعني هذا مو صديق اذا زعل، لو صديق يحترم خصوصيتك. شكرا عمر ثائر، شكرا لكم، شكرا جاليتنا، شكرا الى كل من تواصل ويانا. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع حموري، راح اترك الختام ويا في امان الله.

0: 48 خليكم متواصلين. رشيد وياكم. أينها الواحد بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان فيد يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على رشيد. للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 0908055600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو رشيد لكل عاشق موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.